0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض.

0: أثنى.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: من سماء مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سماء مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لأصبح مفتونا معنى بحبها، لأصبح مفتونا معنى بحبها.

حجازي يا طول عينين نجدي يا طول حشا حجازي يا طول عينين نجدي يا طول حشا

ولعبت هالشطرنج خيلي ترادفت ولعبت هالشطرنج خيلي ترادفت.

على عجل تعلق قلبي طيف لتنا ربياتا تعلق قلبي طيف لتنا ربياتا.

0: عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: يجي ظفر او قبل شفاه استجيب الان يا فؤاد المعتاد سيبك النسيان
1: في الجبال الشوارع.

لك محل ما تغير في سواد العين. انت من نخويل انت في الشباب الاخبار تقطف الاطفال.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم وطيب الله صباحكم متابعينا بطيب قلوبكم ونقاوة أرواحكم. ومع زقزقة العصافير ننهض كل يوم ونبدأ يومنا متوكلين على الله بأن يكون القادم أجمل. صباحكم سعيد وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من عدن هذا الصباح، أقدمها لكم طيلة ساعة ونصف كاملة لنقضي مع أجمل الفقرات فيها وأسعد اللحظات برفقتكم. صباح الخير من الكنترول على مخرجنا ناصر فائز وعلى كوادر مؤسسة عدن الغد للإعلام ولكل متابع ولكل من يستمع إلينا في داخل عدن الحبيبة وفي خارجها، ونصبح على كل من يعمل معنا كلا باسمه وكلنا بصفته. أرحب بكم مشاهدينا من جديد، ومع هذه الإطلالة السريعة لرسالتنا الصباحية معكم لهذا اليوم التي تتحدث عن الشاي الأخضر وفوائده. الكثير منا متابعينا لا يكاد يسمع عن الشاي الأخضر ولا عن فوائده، فقطاع كبير من الناس يفضلون على الشاي الأسود لطعمه الرائع ومذاقه المنعش، ولكن الشاي الأخضر ربما لا يدرك الكثير منا عن فوائده الجمة. نستحضر لكم متابعينا أبرز فوائد الشاي الأخضر. فالشاي الأخضر يعمل على محاربة الأكسدة، المواد المؤكسدة في داخل جسم الإنسان، ويحارب الجذور الحرة التي تعمل أو التي تسبب لنا الكثير من الأمراض مثل السرطان، أعاذنا الله وإياكم. أيضا يعمل الشاي الأخضر على ضبط مستويات الضغط والسكر في الدم، ويعمل على القضاء على الكوليسترول الضار، بالإضافة إلى أنه يعمل على تعزيز الكوليسترول الصحي والجيد في الجسم، ولذلك فأنه يحمي ويقي من أمراض القلب وأمراض الدورة الدموية. كما أنه مناسب جدا لمن يبحثون عن النحافة ويريدون إنقاص أوزانهم، وكما أنه مثالي جدا للذين يعانون من ارتفاع السكر في الدم، حيث أنه يفضل أن يشرب بدون إضافة السكر إليه أو المواد المحلاة إليه. سبحان الله، فوائد جمة في عشبة واحدة، ويعني مثل ما وجد الداء وجد له الدواء. متابعينا، كانت هذه نهاية رسالتنا الصباحية معكم لهذا اليوم، نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيارها من أجل أن تعم الفائدة على الجميع. الآن نترككم مع هدية الصباح مع ناصر ونعود إليكم، فما تروحوا بعيد، خليكم معنا.

وعدنا إليكم من جديد متابعي إذاعة عدن الغد أينما كنتم، وإلى أولى فقراتنا الصباحية لهذا اليوم التي عودناكم إياها كالمعتاد، هي نشرة الطقس الجوية ونشرة الأحوال الجوية ليومنا هذا الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد قطاع الإرصاد الجوية عدن ومركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر يومنا هذا الاثنين الموافق 6 يوليو 2026 وخلال 24 الساعة القادمة، ونبدأها لكم بالمناطق الساحلية والقريبة منها. طقس مشمس غائم جزئيا ومغبر نسبيا، حار جدا إلى شديد الحرارة، ورطب نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة على السواحل الجنوبية والغربية، بينما تكون نشطة إلى قوية على أرخبيل سقطرى وعلى أجزاء من السواحل الشرقية. أما في المرتفعات الجبلية فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية الممتدة من محافظة صعدة شمالا حتى مرتفعات وهضاب محافظة لحج جنوبا، وتمتد شرقا لتشمل أجزاء من محافظات أبيان وشبوة. وإلى المناطق الصحراوية والهضبية ففيها طقس صحو إلى غائم جزئيا، شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال. وننتقل بكم متابعينا إلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة، ونبدأها من المناطق الساحلية والقريبة منها وإلى أولى المحافظات الحبيبة عدن، حيث بلغت العظمى فيها 38 والصغرى 30، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا مغبر نسبيا، شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح خفيفة. أما المكلا العظمى بلغت فيها 35 والصغرى 29، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا حار نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة. هذا في المكلا متابعينا. أما في الحديدة بلغت العظمى فيها 37 والصغرى 31، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا حار جدا نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة. ومن الحديدة إلى سقطرى جزيرة الأحلام العظمى فيها 35 والصغرى 27، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا أمطار خفيفة حار جدا نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح نشطة. وإلى المخا ننتقل بكم متابعينا ومستمعينا، حيث بلغت العظمى فيها 38 والصغرى 30، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا حار جدا نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة. أما في الغيضة فبلغت العظمى فيها 32 والصغرى 27، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا أمطار متفرقة حار نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح خفيفة. وإلى زنجبار فبلغت العظمى فيها 38 والصغرى 29، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح خفيفة. وأخيرا إلى لحج بلغت العظمى فيها 40 والصغرى 28، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح خفيفة. وننتقل بكم الآن متابعينا إلى المناطق الصحراوية والهضبية، ونبدأها بسيئون بلغت العظمى فيها 45 والصغرى 25، وحالة الطقس فيها صحو إلى شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة. كان الله بعون أهل سيئون.
أما مأرب بلغت العظمى فيها 41 والصغرى 26، وحالة الطقس والرياح فيها صحو شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة. أما في عتق فالعظمى بلغت فيها 40 والصغرى 27، وحالة الطقس الرياح فيها متابعين صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا والرياح خفيفة. وأخيرا بيحان العظمى بلغت فيها 40 والصغرى 23، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا والرياح معتدلة. وننتقل بكم متابعينا إلى المناطق الجبلية، ونبدأها بصنعاء حيث بلغت العظمى فيها 32 والصغرى 15، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، حار نسبيا نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة. أما في تعز بلغت العظمى فيها 33 والصغرى 20، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية حار نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة. أما في ذمار فالعظمى بلغت فيها 31 والصغرى 12، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة. ومن ذمار ننتقل بكم إلى الضالع حيث بلغت العظمى فيها 33 والصغرى 22، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية حار نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة. وإلى إب بلغت العظمى فيها 32 والصغرى 16، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى

خفيفة. وننتقل بكم متابعينا إلى قسم التنبيهات والتحذيرات. نحذر الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الطقس الحار والشديد الحرارة، وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل. كما نحذر الأخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية. وكانت هذه النشرة متابعينا هي من إعداد المهندس عليب راشد عليب. ونذهب إلى فاصل ونواصل.

إلى فقرتنا التالية متابعينا، التي هي النشرة اليومية لأسعار الخضار والفواكه من سوق الجملة، ونبدأها بأولى المحاصيل التي هي البطاطس. 22 كيلوغرام في السلة من 15,000 إلى 17,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 682 إلى 773 ريال. أما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 27,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1,350 إلى 1,500 ريال. البصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوالة من 20,400 إلى 21,600، وسعر الكيلو من 850 إلى 900 ريال. الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 3,500 إلى 4,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 700 إلى 800 ريال. البامية متابعينا 8 كيلوغرام في السلة من 12,000 إلى 14,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1,500 إلى 1,750 ريال. الباذنجان 25 كيلوغرام في الشوالة من 14,000 إلى 15,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 650 إلى 600 ريال. أما الكوسة 15 كيلوغرام في السلة تراوح سعرها من 14,000 إلى 16,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 933 إلى 1,067 ريال. أما الخيار 16 كيلوغرام في الكيس من 14,000 إلى 15,000، وسعر الكيلو من 875 إلى 938 ريال. البيبار ولعشاق المخللات في هذا الموسم 8 كيلوغرام في السلة من 2,500 إلى 3,000، وسعر الكيلو من 313 إلى 375 ريال. أما البسباس الأخضر حبيب الملايين 25 كيلوغرام في الشوالة من 18,000. أين ومستمعين إلى الفواكه، ونبدأها بالموز الذي يتوافر على مدار العام 30 كيلوغرام في الكرتون من 12,000 إلى 15,000، وسعر الكيلو تراوح من 400 إلى 500. الباباي 18 كيلوغرام في السلة من 9,000 إلى 10,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 500 إلى 556 ريال. الحبحب والشمام تقاربت أسعارهما من 500 إلى 700 ريال للكيلو الواحد. وننتقل بكم إلى العنب الجبري الأبيض 20 كيلوغرام في السلة من 35,000 إلى 40,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1,750 إلى 2,000 ريال. العنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة من 50,000 إلى 60,000، وسعر الكيلو من 2,500 إلى 3,000 ريال. وننتقل بكم متابعينا إلى المانجو، نبدأها بمانجو.

السمكة 20 كيلوغرام في السلة من 25,000 إلى 35,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1250 إلى 1750 ريال. مانجو قلب الثور 20 كيلوغرام في السلة من 25,000 إلى 35,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1250 إلى 1750 ريال. مانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 10,000 إلى 20,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 500 إلى 1000 ريال. مانجو بركان متابعين 20 كيلوغرام في السلة من 25,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1250 إلى 1500 ريال. مانجو زبدة 20 كيلوغرام في السلة من 20,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1000 إلى 1500 ريال. أما التفاح متابعين 20 كيلوغرام في السلة من 20,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1000 إلى 1500 ريال. أما الليمون 16 كيلوغرام في السلة من 11,000 إلى 13,000، وسعر الكيلو من 688 إلى 813 ريال. طبعا لمن يحبون الليمون هذا الموسم الخاص به، لمن يحبونه كمخلل عشار أو كعصير. وننتقل بكم إلى البلح مناصف 20 كيلوغرام في السلة من 20,000 إلى 45,000، وسعر الكيلو من 1000 إلى 2250 ريال. وأخيرا متابعين الفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 25,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو من 2500 إلى 3,000 ريال. وكانت متابعين هذه النشرة صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة والري عدن، وكانت من إعداد المهندس أكرم سعيد محمد يحيى.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية،
1: وها نحن نعود إليكم متابعينا من جديد وإلى جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليومنا هذا الاثنين الموافق 6 يوليو 2026. ونبدأ أولى هذه الرحلات بالرحلة 512، حيث أقلعت من عدن في تمام الساعة 3 فجرا، ووصلت جدة في تمام الساعة 5 صباحا. أما الرحلة 513 أقلعت من جدة في تمام الساعة 6 صباحا، وتصل عدن أو وصلت عدن في تمام الساعة 8 صباحا. الرحلة 600 أقلعت من عدن في تمام الساعة 6 صباحا، وتصل القاهرة في الساعة 9:30 صباحا. الرحلة 601 القاهرة عدن أقلعت من القاهرة أو ستقلع من القاهرة في الساعة 10:30 صباحا، وستصل بمشيئة الله إلى عدن في تمام الساعة 2 ظهرا. الرحلة 605 تقلع من عدن في تمام الساعة 1:10 صباحا، وتصل جدة الساعة 12:00 ظهرا. وإلى الرحلة 507 تقلع من جدة في تمام الساعة 1:00 ظهرا، وتصل إلى عدن في تمام 3 عصرا. أما الرحلة 648 تقلع من عدن في الساعة 4:30 عصرا، وتصل عمان في تمام الساعة 8 مساء. الرحلة 609 تقلع من عمان الساعة 9 مساء، وتصل إلى عدن في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل. وإلى الرحلة 612 من عدن إلى القاهرة تقلع من عدن في تمام الساعة 6 مساء، وتصل القاهرة في 9:30 مساء. وأخيرا متابعينا، الرحلة 613 تقلع من القاهرة الساعة 10:30 مساء، وتصل عدن في تمام 2 فجرا في اليوم التالي. نتمنى لكم الوصول الآمن، ورافقتكم السلام.

وعدنا إليكم متابعينا ومستمعينا في كل مكان، وإلى فقرتنا الإخبارية لهذا الصباح التي اعتدنا أن نقدمها لكم دائما من صحيفتنا صحيفة عدن الغد لهذا اليوم، وقد احتوت الصفحة الأولى منها على الكثير من الأخبار المثيرة والساخنة كالمعتاد وكما عودتنا إياها. وأولى هذه الأخبار متابعينا: إحضار متهم رئيسي رياض واستعراض سلاح الجريمة. المحكمة تواصل محاكمة المتهمين باغتيال الدكتور عبد الرحمن الشاعر في عدن. وأوامر عسكرية برفع الاستعداد القتالي إلى أعلى مستوى. ولدينا أيضا مانشيت يقول: الشنفرة يعلن الاستعداد لدعم أي خيار عسكري بقيادة السعودية لمواجهة جماعة الحوثي. ولجنة حكومية تسرع اعتماد ميناء قنا لتعزيز الاقتصاد وتطوير قطاع الموانئ. ولدينا أيضا مقالة لهدى العطاس تقول فيها: تدعو لتجديد القيادات السياسية في الجنوب. وخلال لقائه بعدد من الإعلاميات اليمنيات المقيمات في السعودية، الميسري يقول: الحوار والشراكة طريق بناء الوطن، والمواطن ينتظر حلولا لا شعارات. وننتقل بكم إلى الصفحة الثامنة إلى الصفحة الثانية متابعينا، وإلى الأخبار الداخلية المتواجدة فيها: وثيقة تكشف فصل 13 موظفا من كهرباء عمران بقرار حوثي يثير الجدل. وأبو بكر القربي: الوحدة خياري لكنني أقبل بالانفصال في الوحدة خياري لكنني أقبل بالانفصال في هذه الحالة. والتميمي يدعو لنموذج تعدد العواصم لإعادة هيكلة الدولة اليمنية. هدى العطاس تدعو لتجديد القيادات السياسية في الجنوب. والسخياني: ثبات أسعار الوقود في عدن رغم تراجع النفط العالمي يثير تساؤلات. وشطارة يقول: المال تحول من وسيلة لخدمة السياسة إلى غاية بحد ذاتها. وننتقل بكم متابعينا إلى الصفحة الداخلية من الصفحة الثالثة: أوامر عسكرية برفع الاستعداد القتالي إلى أعلى مستوى. وقرارات ساخنة تهز عدن: المحافظ عبد الرحمن شيخ يجري تغييرات واسعة في قيادة المديريات والمكاتب التنفيذية. وأيضا: من هو محمد مساعد صالح مثنى المدير الجديد للإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بديوان محافظة عدن. وتعيين عبد الرحمن أنيس في هيئة رئاسة مجلس الحراك الوطني الجنوبي. وكذلك صدر تعيين عن هاني اليزيدي مديرا عاما لمديرية المنصورة، تعرف على أبرز محطات سيرته. وننتقل إلى الصفحة الرابعة متابعين التي هي صفحة تقرير، ووجد عليها تقرير عن تغييرات المحافظ عبد الرحمن شيخ، انطلاقة جديدة لتعزيز الأداء المؤسسي واستعادة فاعلية الإدارة في العاصمة عدن. ومن الصفحة الرابعة إلى الصفحة الخامسة: المحرمي يناقش مع وزير الداخلية تعزيز الأمن وتطوير الأداء المؤسسي. ومحافظ عدن يشدد على توحيد الجهود للارتقاء بالأداء والخدمات. وزير الصحة يطلق توجيهات مشددة لتكثيف الرقابة على المنشآت الصحية. ووزير التعليم الفني يدعو لتطوير المعاهد ورفع كفاءة مخرجات التدريب. ولدينا خبر متابعينا عن إغلاق مصنع الدفاتر الوحيد في اليمن، يهدد الأسواق بأزمة مع اقتراب الموسم الدراسي الجديد. والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تنظم ورشة عمل لتعزيز الامتثال لقرارات الذمة المالية وحماية المال العام. ووزير الأوقاف يدعو لتوحيد الصف
خلف الدولة ومواجهة التدخلات الإيرانية. والسقطري يبحث مع الفاو تعزيز التعاون في وقاية النبات ومواجهة التغيرات المناخية. هذا كله كان متابعينا في الصفحة الخامسة. أما في الصفحة السادسة صفحة أخبار، بعد 12 عاما من الانتظار، مشروع مياه الزغور يترقب الطاقة الشمسية لإنهاء معاناة 5000 نسمة. وعمال مصافي عدن ينددون بالتهميش ويطالبون بإنصاف المتقاعدين وأسر الموظفين ويلوحون بالتصعيد. وأهالي الممدارة الجديدة يناشدون وزير التربية التدخل لوقف الزيادات الجنونية في رسوم المدارس الخاصة. واحتجاجات التواهي تتواصل لليوم الثالث رفضا لإنشاء محطة غاز وسط حي سكني. ولجنة حكومية متابعين تسرع اعتماد ميناقنا لتعزيز الاقتصاد وتطوير قطاع الموانئ. ورشة بعدن تؤكد أهمية إقرارات الذمة المالية لتعزيز الشفافية وحماية المال العام. وشرطة المهرة العسكرية تصعد احتجاجاتها للمطالبة بصرف الرواتب الموقوفة وإنهاء العقوبات. والحكومة تبحث تعزيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال لدفع عجلة النمو الاقتصادي. والله كلها أخبار مبشرة. وننتقل إلى الصفحة السابعة صفحة تقرير، هبوط الطائرة الإيرانية في صنعاء، هل يفتح الباب أمام تصعيد أقليمي جديد باليمن؟ طبعا هذا التقرير تجدونه على الصفحة السابعة. وهناك أيضا تقرير في الصفحة الثامنة يقول مستويات معيشية مرتفعة مقابل تردي القدرة الشرائية، اليمن يواجه موجة غلاء وسط هشاشة اقتصادية. ومن الصفحة الثامنة إلى التاسعة يوجد بها تقرير قراءة في الصحف العربية، الحوثي بين الهشاشة السياسية وطريق التسوية الغائب في اليمن، وهو كان من إعداد نجوى بن مبارك. وننتقل إلى الصفحة العاشرة التي هي لكتابنا والتي هي صفحة كتابات. هناك مقالة لناصر الشليلي يقول فيها اليمن كمعادلة أقليمية معقدة. ولدينا مقالة لوهبي النقيب يقول فيها عدن المدينة الكوزوموبوليتانية. وهل تحتاج حضرموت إلى مجالس موازية جديدة؟ هي مقالة كتبت بقلم الدكتور أحمد بن إسحاق. وهناك مقالة لمشتاق عبد الرازق يقول فيها الشفافية وما أدراكم ما الشفافية. وننتقل إلى الصفحة الحادية عشرة التي هي صفحة كتابات. هناك مقالة كتبت بقلم عبد القادر خضر الصميطي يقول فيها منارة العلم تضيء دروب التنمية المستدامة. وعلي الأحمدي يقول في مقالته عندما خافت مدينة عدن. وحسن غالب يقول أيضا في مقالته الحوثيون بين الارتهال لإيران والغضب الشعبي. وننتقل بكم متابعينا ومستمعينا في كل مكان إلى الصفحة الثانية عشرة والتي هي من الرياضة المحلية، عدن تستضيف كأس السوبر، عودة مرتقبة لكرة السلة اليمنية. وشعب حضرموت يهزم شباب البيضاء وينفرد بصدارة الدوري. واليرموك يقلب الطاولة على سلام الغرفة. وننتقل إلى أهلي عدن يتوج بطلا لبطولة أندية عدن للكرة الطائرة للشباب بالعلامة الكاملة. وأيضا احتفالات في عدن بفوز المغرب التاريخي وتأهله إلى ربع نهائي كأس العالم. وتضامن العين يتغلب على أكاديمية عوض بثلاثية نظيفة ويعبر إلى الدور الثاني. وننتقل بكم متابعينا من الرياضة المحلية إلى الرياضة العالمية في الصفحة الثالثة عشرة، 23 مليونا تنقل دوموفيرس إلى الريال.
ورصد 181 ألف تعليق مسيء ضد لاعبي المونديال. ورينارد مهمة تونس انتهت. ورونالدو ومورا يجمعان جيلين في إقصائيات المونديال. وننتقل بكم إلى الصفحة 14، صفحة تحليل. ريان الجوف، هل ولدت القبيلة الوطنية؟ طبعا هذا التحليل كتب بقلم يزن زياد. وننتقل بكم متابعينا إلى الصفحة الأخيرة، توجد بها عدة مواضيع مثيرة ومهمة جدا. منصور العلهي كتب مقالة فيها يقول: لماذا الارتفاع الجنوني في أسعار الأسماك؟ ودرع فضائي مقترح لحماية الأرض من العواصف الشمسية. والأشباح التوليدية، الذكاء الاصطناعي يعيد محاكاة المتوفين رقميا. وجنازة خامنئي تبرز انقسامات داخل النظام الإيراني. وأشياء مذهلة يفعلها جسمك من دون علمك. ولنختار هذا الموضوع عن أشياء مذهلة يفعلها جسمك من دون علمك. يؤدي جسم الإنسان في كل لحظة سلسلة من العمليات الحيوية المعقدة التي تضمن استمرارية الحياة والحفاظ على الصحة من دون أي تدخل واع من الإنسان. وتشمل هذه العمليات مراقبة جهاز المناعة وإصلاح الخلايا التالفة وتنقية الدم وتجديد أنسجة الجسم بصورة مستمرة. ويعمل الدماغ على تصفية الكم الهائل من المعلومات الحسية التي تلتقطها العينان والأذنان، فيختار ما يستحق الانتباه ويتجاهل التفاصيل غير الضرورية، بما يساعد على التركيز ويمنع الإرهاق الذهني. وفي الوقت نفسه تواصل الخلايا إصلاح التلف الذي يصيب الحمض النووي والمكونات الخلوية نتيجة النشاط اليومي والعوامل البيئية، بينما يجوب جهاز المناعة أنحاء الجسم لرصد الميكروبات والخلايا غير الطبيعية والقضاء عليها قبل ظهور أي أعراض مرضية. كما يؤدي الكبد دورا محوريا في تنقية الدم من السموم والفضلات وتنظيم مستويات السكر وإنتاج البروتينات الضرورية لتخثر الدم، إضافة إلى تصنيع العصارة الصفراوية اللازمة لهضم الدهون. وتستمر البشرة أيضا في تجديد نفسها يوميا عبر إنتاج خلايا جديدة والتخلص من الخلايا القديمة، مما يحافظ على سلامة الجلد وقدرته على حماية الجسم من العوامل الخارجية. سبحان الله، أحسن الخالقين هو من وضع هذه الآلة في جسمنا، وهو أيضا من يتحكم بها ويراقبها تلقائيا. وكان من هذا الخبر متابعينا ومستمعينا في كل مكان، هي نهاية فقرتنا الإخبارية معكم لهذا اليوم من صحيفة عدن الغد. ونذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم، فما تروحوا بعيد، خليكم معنا.

0: أسعد الله صباحكم متابعينا ومستمعينا من جديد، وها نحن نعود إليكم مجددا وإلى موضوعنا الصباحي الجديد وإلى مساحتكم التفاعلية معنا. تواصل الفرق الطبية الميدانية في عدن تنفيذ حملات صحية مجانية تستهدف تقديم خدمات المعاينة والكشف الطبي للمواطنين في عدد من الأحياء والمناطق بهدف تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية. وتشمل الخدمات المقدمة الفحص الطبي والاستشارات الصحية والتوعوية وإحالات الحالات التي تحتاج إلى رعاية متخصصة، إضافة إلى توزيع الأدوية الأساسية وفق الإمكانات المتاحة. وتستهدف الحملات مختلف فئات المجتمع مع التركيز على الأطفال والنساء وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض وتخفيف الأعباء الصحية والمالية عن المواطنين. وللحديث أكثر ومناقشة هذا الجانب يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف الدكتور أحمد محمد يحيى، مدير مجمع كابوتا الصحي. دكتور أحمد، يا هلا بك ضيفا عزيزا عبر إذاعة عدن الغد وعدن هذا الصباح. دكتور أحمد أنت معنا؟ أنت معنا دكتور أحمد، تسمعنا؟ ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد محمد يحيى، مدير مجمع كابوتا الصحي، ليطلعنا أكثر عن أبرز الخدمات التي تقدمها الفرق الميدانية الطبية في عدن. دكتور أحمد، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بكم وأشكركم لإتاحة هذه الفرصة للتحدث عن أهمية مشروع رأس المال البشري الطارئ المدعوم من اليونيسف وحلف جافي. الخدمات التي يقدمها مشروع رأس المال البشري الطارئ،
0: تفضل،
1: هي برامج الرعاية الأولية الصحية بما تضمن صحة الطفل والصحة الإنجابية والتطعيم والتغذية.
0: ما الهدف دكتور أحمد من تنفيذ حملات المعاينة والكشف الطبي المجاني في الأحياء والمناطق المختلفة؟ دكتور أحمد أنت تسمعني؟
1: نعم أسمعك يا أختي.
0: ما الهدف من تنفيذ حملات المعاينة والكشف الطبي المجاني التي تقوم بها الفرق الطبية في الأحياء والمناطق المختلفة؟
1: الهدف هو الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الصحية سواء في المجمعات أو في المستشفيات، سواء كانت هذه بسبب الجانب الاقتصادي أو بعد المسافة في هذه في بعض المناطق النائية. وبالتالي تم يعني تنفيذ هذا المشروع للوصول لأكبر شريحة ممكنة من الناس والتي لا تستطيع الوصول إلى الخدمات الصحية في المجمعات والمستشفيات الحكومية والخاصة.
0: دكتور أحمد، هل هذه الفرق الميدانية الطبية نشاطها محصور على عدن، وهل هو يمتد إلى بقية المحافظات المجاورة لعدن كلحج وأبين؟
1: يعني هنا المشروع هذا يعني قد بدأ عندنا في مجمعنا في 2023، في بداية 2023، ويختلف ظهوره في كثير من المديريات. هناك مديريات قد بدأت قبلنا، والمشروع هذا يعني يسعى إلى دعم المواطنين الذين لا يستطيعون وليس عندهم قدرة الوصول إلى الخدمات. بالنسبة للبقية المحافظات ليس عندي أي معلومة عن انتشاره على مستوى المحافظات كامل، لكن على مستوى المديريات عدن فهو مغطي جميع المديريات بشكل كبير جدا.
0: دكتور أحمد، كيف تسهم هذه الفرق في تحسين وصول المواطنين إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية؟
1: تسهم بشكل إيجابي في توصيل الخدمات الصحية في الرعاية الصحية الأولية، والتي هي يعني تشكل جزء كبير من صحة الأساس للطفل والمرأة بشكل أساسي، وهذا يعني يعكس أثره على حصول الخدمات الصحية ووصولها إلى جميع المواطنين، وأيضا إلى تحسين والكشف المبكر عن أمراض تؤدي إلى مضاعفات كبيرة وتأثير كبير على المجتمع.
0: دكتور أحمد، ما أبرز الأمراض والحالات الصحية التي يتم رصدها خلال حملات الكشف المجاني؟
1: هناك أمراض كثيرة، كون هذه المناطق الوصول إلى الخدمات الصحية، من أبرزها التهابات الجهاز التنفسي العلوي، وأيضا بعض الإسهالات والأمراض المعوية. أيضا هناك أمراض فيروسية مثل التحسس، وبعض الأمراض التي يتم اكتشافها عن طريق هذه الفرق ويتم تحويلها في حالة أنها احتاجت إلى إمكانيات إضافية غير متواجدة مع الفريق، إلى الذهاب إلى المجمع أو إلى المراكز الحكومية الكبيرة.
0: إلى أي مدى أسهمت الفرق الطبية الميدانية في تخفيف الضغط على المستشفيات والمراكز الصحية في عدن؟
1: طبعا هذا الفرق دور كبير جدا جدا في تخفيف الضغط على المستشفيات والمراكز الصحية، كونها تقوم بالعلاجات، صرف العلاجات للمرضى، وأيضا إعطاء وسائل تنظيم الأسرة والنصائح والتوعية حول كيفية الوقاية عنها، وهذه يعني يسهم في تقليل الأعداد التي تأتي إلى المجمعات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة.
0: دكتور أحمد، هل هذه الفرق الصحية تتواجد على مدار العام أم أن لها أوقات معينة تتواجد فيها؟
1: هذا المشروع كما أخبرتكم أنه عندنا يعني بدأ في أوقات يعني متقاربة، ولكن هو موجود طوال العام. كانت هناك يعني صعوبات من ناحية التمويل، كون هذا التمويل يأتي من اليونيسف وحلف جافي، لكن الحمد لله هذا المشروع مستمر خلال السنة كامل. هناك فريقان ينزلان من كل مركز حكومي، الفريق كل فريق له نزول مرة في الأسبوع، فهذا يعني يكون هناك لكل فريق 4 نزولات، وهذه النزولات على مدار سنة بأوقات معينة يتم تحديدها، والتواصل مع رؤساء اللجان المجتمعية وإبلاغهم بموعد نزول هذه الفرق لكي يتم إبلاغ أغلب المواطنين وأكثرهم للاستفادة من خدمات هذه الفرق الصحية.
0: دكتور أحمد، في ظل انتشار الحميات الموسمية في عدن، كيف تدعم الفرق الطبية جهود الكشف المبكر والحد من انتشار الأمراض؟
1: طبعا هذه الفرق تقوم ببعض المرضى بشكل عام لمن يأتيها. طبعا هناك استهداف لبعض المرضى كونهم في صحة الطفل، يكون هناك تركيز أكثر على الذي أعمارهم بين يعني 3 أشهر أو 2 شهرين إلى 5 سنوات، لكن من يأتينا في يأتي هذه الفرق بأي فئة عمرية ويكون هناك شك بإصابته بأي أمراض موسمية يتم أعطاء الأدوية الأولية ثم تحويله إلى المجمع لمزيد من الفحوصات وبدء العلاجات بشكل أسرع لكي نمنع أي مضاعفات تحصل هذا المريض كونه لا يقدر على القدوم إلى المجمع.
0: ما أبرز التحديات التي تواجه الفرق الطبية الميدانية سواء من حيث الإمكانات أو توفر الأدوية والمستلزمات الطبية؟
1: طبعا نحن مع الدعم الذي يتواجد لنا نقوم بكل ما نستطيع في توصيل الخدمات الصحية إلى أغلب الأماكن الذي نزورها. طبعا بعد المسافة في بعض الأحيان في بعض المناطق تكون مناطق نائية، فبعد المسافة هذا من التحديات أيضا إلى وجود أصلا في هذه الأيام حرارة الجو تؤثر سلبا على أداء الفريق. مع تواصلنا مع رؤساء اللجان المجتمعية لتوفير مكان مناسب للفرق للعمل بشكل مريح أكثر. أيضا يعني هناك نقص في بعض الأدوية النوعية، لكن نحاول توفيرها من أماكن أخرى لكي يستطيع المريض الحصول على أفضل خدمة ممكنة في هذه النزولات.
0: ما أبرز التحديات دكتور أحمد التي أو من وجهة نظرك كيف ينعكس الوضع الاقتصادي الحالي على إقبال المواطنين على خدمات المعاينة والكشف المجاني؟
1: والله الاقتصادي كما تعلمون يعني جات سواء في السنوات الأخيرة، وهذا أثر بشكل كبير على المواطنين في الحصول على الخدمات من المجمعات الحكومية والجهات الحكومية والخاصة، فهذه الفرق زاد عليها الضغط بما يخص هذا الجانب كونهم يقدمون خدمات مجانية من فحص ومعاينة وعلاج، هذا بالإضافة إلى إعطاء التلقيحات المناسبة لكثير من الناس التي لا تستطيع القدوم للمجمع، وأيضا الكشف عن حالات سوء التغذية بشكل أسرع وإعطائها الفيتامينات وبعض الأدوية التي تحتاجها الحالات لكي لا تتطور الحالات إلى مضاعفات.
0: دكتور أحمد، هل هناك منظمات دولية تقوم بدعمكم في هذا الجانب؟
1: هذا كما أخبرتك أن رأس المال البشري الطارئ هو مشروع بدأ عندنا في مجمعنا في 2023، وهناك بعض المرافق سبقتنا في هذا الدعم، وهذا الدعم مستمر إلى الآن وساهم بشكل كبير جدا جدا جدا في تخفيف العبء على المواطن في الحصول على خدمات رعاية صحية أولية بشكل كبير. طبعا هذا المشروع أقيم بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ومكاتب الصحة في مكتب الصحة في عدن ومكاتب المديريات على مستوى عدن كامل. المشروع هذا مشروع قوي جدا، نتمنى أن يستمر وأن يسهم في تحسين الحالة الصحية لأغلب المواطنين الذين يكونون في لا يستطيعون الحصول على هذه الخدمة.
0: دكتور أحمد، أخيرا ما الخطط المستقبلية لديكم لتوسيع نطاق عمل الفرق الطبية الميدانية وضمان استمرارية تقديم خدماتها
1: يعني فقرا في عدن وفي بقية المحافظات، أيضا نرفع بشكل مستمر بالاحتياجات والأشياء التي تنقصنا لتقديم خدمات صحية ممتازة. أيضا نناشد وزارة الصحة والسكان بالعمل على تسهيل لهذه المشاريع ودعم استمرارها، لأنه هذا سيؤدي إلى حالة صحية ممتازة لدى الأسرة الفقيرة التي تعاني من نقص في الخدمات الصحية.
0: إذن كان معنا الدكتور أحمد محمد يحيى، مدير مجمع كابوتا الصحي. دكتور أحمد، شكرا جزيلا لك.
1: تتحسن الخدمات الصحية في عدن والمحافظات المجاورة بكاتب الجميع، والشكر موصول لكل من ساهم في عمل هذا المشروع وبقاء استمراره في محافظة عدن. نقول لهم جزاكم الله خير، ونشد على أيديكم بالاستمرار في استمرار هذا الدعم وزيادته في الفترة القادمة إن شاء الله.
0: شكرا لك دكتور أحمد على كل هذه الإيضاحات التي تفضلت بها علينا. كان معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد محمد يحيى، مدير مجمع كابوتا الصحي. شكرا جزيلا لك.

وعدنا إليكم متابعي ومحبي عدن الغد في كل مكان، وإلى فقرتنا التفاعلية معكم لهذا الصباح. برأيك، هل تسهم الفرق الطبية الميدانية في سد الفجوة الصحية وتلبية احتياجات المواطنين في عدن، أم أن هناك حاجة إلى توسيع خدماتها لتشمل مناطق وفئات أكثر، ولماذا؟ طبعا نستقبل آرائكم وتفاعلاتكم معنا كالمعتاد عبر الاتصال بنا على أرقامنا المعروفة والمتواجدة في أسفل الشاشة لمن يتابعنا عبر الفيسبوك، والتي هي 781952211،

وكذلك يمكنكم التواصل معنا على خطنا الأرضي الذي هو 0238-79-13، كما يمكنكم أن تتركوا لنا تعليقاتكم عبر الفيسبوك وكذلك الواتساب. ونذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم لنكون معكم، ابقوا معنا.

0: أسعد الله صباحكم من جديد متابعينا. نحن نكون في غمرة السعادة عندما نتواصل معكم ونستمع إلى أصواتكم. ومعنا أولى اتصالاتنا لهذا الصباح. يا صباح الورد.
1: يا صباح النور والعافية، كيف حالكم؟
0: الحمد لله إحنا بخير طول ما نسمع صوتك.
1: الله يسلمكم وعافيكم. أقول لك اليوم دحين الويري وحقي وديت عند الرجال، ما سمعت شبه الكلام حقكم. إيش له اليوم؟
0: اليوم بيتكلم عن الفرق الميدانية الصحية اللي بتجوب الشوارع. شفتي في بعض الفترات بنات طبيبات بيرتدوا روب أبيض وبتشوفيهم متواجدين في الحواري، في الشوارع، في المتنزهات، بيقوموا بيقدموا خدمات صحية، فحص ومعاينة للمواطنين.
1: أيوة أنا شفت ناس كأني دكاترة ودون مريضين،
0: صحيح.
1: يدوروا يعني مثلا لو في واحد مش ما دق له إبار ولا شيء ولا حاجة، يدق البيوت، لو في أطفال يدق لهم. وده لما مش أطفال قدني كده مرة كده نزلت من البيت وبعد منهم ما شاء الله 4 أولاد، قالوا في معكم أطفال؟ قال له لا ماش معنا أطفال، ما مش حد هنا بالحارة قتل دهور يدقوا يعني يلقحوا الجهال لو في وهم أمراض، لو في حاجة في بهم ولا شيء مليح تلقيح.
0: لا كمان في فرق متخصصة بكبار السن وبالذين يعانون من الأمراض المزمنة.
1: ما شفت بصراحة من ممكن، ما مش عندي ولا جو عند حد بس أنا بعدين لا
0: إلا موجودين شفناهم حتى في القريب، يعني من حوالي نص شهر
1: مزمن، يعني لكان واحد مريض فوق القعادة قيدوا يعالجونا
0: بيعالجوا بالبيت وهم بالشوارع متواجدين بيقدموا خدمات مجانية.
1: يا ريت يدقوا علينا البيوت يشوفون احنا امراض، اختي مريضة عندك ولا تقوم ولا تجلس فوق القعادة، في السكري في الضغط في بكل شيء، بس يحملونا محملة لا بالطراحة يودينا مستشفى عدن ولا مستشفى شفاء عندنا بعدن الا حاجه، مسكينه تعبانه فوق القعاده. يا ريت والله ما شفت يعني ابدا، لكن خاف يمكن اقو هنا البيوت بالحوافة حقا لا يمكن بعيد.
0: يمكن انت وين ساكنه؟
1: انا ساكنه بحر.

0: الشريف في عدن.
1: أنا
0: زعفران.
1: يمكن أجو بس ما شفتيهم.
0: لا ما أقولش عندنا ما دقوش علينا الباب إلا التلقيح.
1: لا هم ما بيدوروا بال ما بيدقوا على البيوت بس بيجلسوا على قوارع الطريق بالشوارع بالمتنزهات بالأحياء.
0: يا خديجة أنا بسمع أنا أصحاب الحافة بيدقوا عليا إنه في كده كده في كده كده لكن مش عندنا أبدا والله.
1: إذا كان نطاق حيكم ليس موجود على خارطة وزارة الصحة ولكن سيعاودون الوصول إليكم في القريب العاجل
0: إن شاء الله يا رب العالمين لأن نحن نشتي بصراحة يعالجوا نحن تعابا نحن سكري وضاق وسمنه
1: يعني أمراض مزمنة. نعم
0: أيوة أيوة بعدين الأدوية غالية غالية يا بيتي
1: وحتى وحتى أنهم بيقدموا يعني أدوية مجانية للأمراض المزمنة.
0: يا رب يا رب إن شاء الله وندعي والبقي على الله إن شاء الله يا خديجة والله العظيم الناس كله تعاب الناس أمراض
1: صحيح
0: والله عجايز تعابة ما مش معهم حق الأدوية ما مش معهم ده يلا سلف سلف كان بيكون سلف الواحد ما لا خيرية لا بصمات
1: صحيح ولا رواتب
0: ولا شيء ولا راتب ايش تعب الناس خلونا احنا يعني كمان عطوا الصوم احسن من احنا
1: صحيح
0: والله دحين احنا والله العظيم انني لو في بسكر عدني في واحده هنا قدامنا احنا بنت الحمشي دكتوره والله تجيب لي دواء ادويه حق السكر ولها منظم ولا فيتامينيا
1: جزاها الله خير.
0: ايوه جزاها الف خير والله العظيم انني دعينا زي المطر ولا الدواء الشريط بكام الدواء ب 800 نو ب1000 الشريط يخلص في ساعه مثلا اني اشرب الصبح ولا الليل
1: صحيح.
0: انا بس سبحان الله انني اشرب دواء حق السكر الصباح واشرب دواء حبوب دواء اسمه وده حلبه عرفت الحلبه الحبوب
1: ايوه حلو
0: هذا مليح ادخله بحلقي اني يا زماني اطبخ اسوي القراء اسوي اهم شيء القراء الصبح والله انني عارف ساعدني اما انني ان الشريط يجلس معي تهمني والله اما نسال الله تعابه تعابه ان احنا والله تعابه نمشي الا بالغصب
1: صحيح
0: والحاجه تكون لي غالي تقزعي بتشتري فاتامي اسمه فواكه هذا قال لك ب4000 هذا قال لك ب5000 مثل واحد معه
1: صحيح
0: والله الناس صدقي انني بشتري فرسك الخضر
1: ايوه
0: انا يعجبني هذا قلت له بكم امس دقزان
1: 6000
0: الكيلو ب4000 كيف الواحد ياكل قضي الحبتين ب1000 لا أشتيش واني خورتي سبحان الله بس يلا الحمد لله شبعنا فتامي اسمه فواكه شبعنا كل شيء انتوا عندكم زوار عندكم عربيتوا دحينا
1: احنا ولا طعمنا شيء
0: ايوه انتوا عادكم مساكين يلا ربنا بيسخن لكم ان شاء الله بيفتح عليكم
1: ان شاء الله يا أيوة. رب
0: الناس الواحد الحمد لله شبعنا نحن
1: الحمد لله
0: يعني قال كل حاجه
1: الحمد لله
0: والحمد لله الحمد لله يلا حياتي
1: يلا شكرا يلا. شكرا على اتصالك وانه سمعنا صوتك
0: يلا سلمي عليهم كلهم
1: بيسلم عليك ناصر والجميع
0: يلا الله يسلمك سلمي عليهم يلا مع السلامه
1: مع السلامه. ومعنا اتصال جديد يا صباح الخيرات.
2: صباح الخير.
1: صباح الورد. صباح
2: الورد. كيف حالك يا فندم؟
1: الحمد لله.
2: كيف لكل المستمعين الاعزاء والناصر وربان سفينتنا عرفتينا دقيقة؟
1: بس الصوت شوية بيتقطع لو تروحي مكان في شبكة.
2: أنا في الشارع أساسا.
1: يا هلا بيك يا هلا بيك عموما يا هلا بيك.
2: عرفتيني يا خديجة ولا لا؟
1: من معي؟
2: لا يا خديجة ما عرفتي صوتي.
1: لا والله ما عرفت الآن مع ال
2: ناصر طالسون ما عرفين.
1: ناصر من معنا؟
2: خديجة معك مواهب.
1: يا هلا مواهب يا هلا بالزميلة الغالية صباحك ورد وفل يا هلا بيك وصباحك ورد وكل الخيرات
2: وصباحك انت ان شاء الله سعادة وانا يا رب كل المجتمعين الأقداء
1: يا رب تحبي تشاركي معنا
2: نقول الخط مريضات يعني من أول اتصال الخط
1: لو حتى كم وحتى صوتك تقطع احنا ما عرفنا صوتك حتى ناصر ما عرف صوتك
2: في الشارع
1: تمام اوكي تحبي تشاركينا بشيء؟
2: عليكم.
1: يا صباحك ورد، وشكرا على هذا الاتصال الجميل يا مواهب.
2: وبعطيها الفرصة للمستمعين عشان يشاركوا ابنك.
1: يلا يلا، شكرا، تسلمي مواهب، شكرا. كانت طبعا معنا مواهب في اتصال هاتفي، ونستقبل اتصال جديد. صباح الخير.
3: الو
1: الو،
3: يا صباح الخيرات.
1: يا صباح الخيرات وثلاثة مراحب كمان.
3: ما شاء الله عليك، يا صباح الخيرات والمسرات، يعطيك الصحة والعافية، الله يقويك اليوم انتي لنفسك.
1: يا رب امين.
3: ومخرجنا تحياتي له ناصر فايت حبيب قلبي،
1: ويبعث له الصحة والمصاري.
3: ومواهب يبعث له الصحة والمصاري، سوت لك مقلب اليوم.
1: ايوه عملت لي مقلب، شفت.
3: حتى انا ما عرفتش ما شاء الله عليها.
1: وانا كمان ما عرفتها
3: ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها. شوفي، وتحيا المشتركين والمستمعين، ويبعث لهم الصحة والمصاري،
1: ويبعث لك الصحة والمصاري كمان.
3: امين امين امين واياكم. شوفي، بالنسبة للموضوع نحن نشتيهم يركزوا على الأمراض المزمنة اللي في البشر، على الأمراض المزمنة، على الظروف هذه الصعبة، على الظروف الصعبة، كبار في السن، رواتب ضعيفة،
1: صحيح،
3: أمراض السكري، أمراض القلب، أمراض الضغط، أمراض الربو، وأمراض كثيرة. يعني الناس ظروفها المادية صعبة جدا. معنا مجمعات في المديريات، هذه المجمعات المفروض تنشط قبل الفرق الميدانية. يكون الناس ذون الأمراض المزمنة معهم كروت خاصة، يروح يستلم الدواء حقه شهريا. يخلوا الناس عزيزي، ما في داعي للتعب الشمال. صراحة الناس ظروفهم صعبة. أما بالنسبة للفرق الميدانية، الفرق الميدانية برضو لها دور كبير، ولكن نحن نشتيها في الأمراض الموسمية كمان، في الحميات، الأمراض التي تنتشر في المواسم، مكافحات، يعني يعطوا نصائح للمواطنين، يثقفوهم صحيا، يعلموهم كيف يعني نعمل وقاية من هذه الأمراض.
1: صحيح.
3: الناس الزبالات مقدورة في كل مكان. صحيح. في هذا الموسم اللي فيه انتشار الأمراض، الزبالة تخلص منها أول بأول، المقاري يعملوا له حل،
1: مياه المكيفات كمان، مياه المكيفات،
3: مياه المكيفات يصلحوا الدباب هذيك، لها فتحة حق البيت مباشرة، المي ما يتعرضش للهواء ولا مكشوف، يقافوا وينصحهم، يصحوا أصحاب البلدية، يصحوا المواطنين. المواطنين ما عندهمش فكرة، الناس بعض الأحيان ما مش فاهمين، ينصحوا منه تجنب كذا، صلح كذا، صلح كذا، صلح كذا.
1: صحيح.
3: ويعني ودائما دائما دائما إلى أن يوعوا ويفهموا، بيخففوا على السلطة والصحة يعني شو تكاليف كبيرة.
1: صحيح.
3: إذا وعوهم. ونتمنى الشفاء لكل الناس إن شاء الله، حبايبنا أعدان وكل الوطن إن شاء الله، ويكونوا في أفضل حال.
1: وشكرا لك أستاذ أحمد وعلى هذه المداخلة الرائعة. ومعنا اتصال جديد، نقول يا صباح الورد.
2: ألو، يا صباح الخير والعافية.
1: وصباحك خير وعافية.
2: كيفك يا خديجة؟ الله
1: الحمد لله بنعمة، وانت كيف؟
2: الحمد لله بخير، ما خلصنا.
1: يا هلا بيك، تفضلي.
2: أقول لك على الفرق المدربين، ما فيش بدرسة على الصباح، ما
1: في. يعني هم الآن بدأوا في بعض من الأحياء، يعني بحسب الإمكانيات المتاحة لهم، ولكن عندهم خطط مستقبلية. أنا سألت الدكتور قبل قليل وقال إنه بيوسعوا نطاق عملهم.
2: يعني خرج، يعني ما هو خرج، يعني ما بس يعني خرج الحافة مثل ناس اللي ورانا، يعني بس عاود خرج مثل ناس برغم إذا نحن معنا كبا، يعني بعشر سنين مدد.
1: لا إحنا شفنا.
2: عشان ما حد واحد داخل واحد.
1: احنا شفناهم.
2: طيب واحد ما لكن واحد ما يمسك يعني مدو بالعداء ما يوصلوا له اصلا.
1: صحيح.
2: ايوه الحمد لله، بس ما يعني ما في، بس يعطوا الناس العياده منهم يعني الامراض من الناس، يعني حق السكر، حق

0: بس بعضهم داخل البلوز يعني على الفرسان يعني.
1: يعني أي واحد بيطلع من البيت وبيشوف البنات برا اللي لابسات الروب الأبيض بيكلمهم على طول، بيدخلوا البيت وبيتعاملوا مع الحالة، ما فيش مشكلة.
0: نحن يا صديقي هذا يعني يعني ناس حصارة يعني قصارة 9 سنين يصير قصارة فوق في البرستان في المحافظات ما فيش يعني. نحن نتمنى أن ندعم يعني كله
1: إن شاء الله
0: يعني نشوف
1: صوتك،
0: البيوت يسألوا إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: يلا
1: صوتك،
0: الله يعطيكم العافية وجزاكم الله خير على هذا البرنامج السعيد.
1: وشكرا وشكرا جزيلا على اتصالك، وإن شاء الله بيكونوا وصلت رسالتك الآن، وهم بيسمعوا بيغطوا كافة مديريات وأحياء محافظة عدن، دار سعد، الممدارة، الشيخ عثمان، مناطق التواهي، كريتر، إن شاء الله بيوصلوا لكل مديريات عدن في القريب العاجل. ومعنا إذن ننتقل بكم متابعينا إلى التعليقات التي وصلتنا على البوستر الخاص لموضوعنا الصباحي لهذا اليوم من أبو حنين الثابت، يقول سؤال مهم: هل تقصد فرق التطعيم أو فرق حصد الحالات الموبوءة؟ أو إيش بالضبط؟ يجب تدعيم المجمعات الصحية في المديريات على أن تكون شغالة بشكل عام خلال 24 ساعة، وخاصة أقسام الطوارئ لاستقبال الحالات الليلية، خاصة طبعا مع توفير المستلزمات الطبية للطوارئ. طبعا يا أبو حنين، هذه الفرق الميدانية الصحية بتقدم خدماتها للجميع، سواء تطعيم أطفال ومفاقدتهم، وكذلك للكبار الذين يعانون من أمراض مزمنة، يقومون بالكشف عليهم وإعطائهم أدوية خاصة، وإلى الحالات التي تستدعي فحوصات خاصة بيبعثوهم على المراكز الصحية حتى إنهم يتمكنوا من استكمال فحوصاتهم. وننتقل إلى خالد علي العوشقي، حساب بديل، يقول نعم تسهم بشكل كبير وتساعد في الحد، وكمان بحاجة ماسة للتوسع كون وضع حال الناس أن لم يكن كارثي بالحضيض نظرا لانتشار الأمراض وغياب المرتبات. كلامك صحيح يا خالد علي العوشقي. وننتقل إلى منصور فيصل سيف أحمد، يقول نعم لكن لم نجده أبدا في شارع عدن أو غيره، أصبح كل شيء بفلوس في الوقت الحالي للأسف، وإلا هي تعتبر خدمة أفضل يستفيد منها المواطن إذا تحققت أو استمر تكون بشكل كبير. معنا أيضا ياسين آل عبيد، يقول نعم تسهم، هناك ناس لا تصل إلى الوحدات الصحية ولا حتى إلى المستشفيات. النزول الميداني لازم يشمل الأسواق العامة مثل أسواق القات وأماكن تجمعات العمال وغيره حتى تكافح هذه الأوبئة. نتمنى الصحة للجميع، وشكرا على هذا التعليق يا ياسين آل عبيد. وفتحي طائف سيف ناشر يصبح علينا ويقول صباحكم عسل، صباحكم فل وورد، صباحكم نقاء كنقاء قلوبكم، صباحكم أمل وتفاؤل. طاقم راديو عدن الغد، تحياتي لكم وللجميع المتصلين والمشاركين والمستمعين، أخوكم ومحبكم فتحي طائف الأثوري من حيفان، أو الأثوري من حيفان المحبة. وسلامنا لك من إذاعة عدن الغد ولكل أهل حيفان، وكذلك جميع المستمعين والمتابعين، بيصبحوا عليك. وننتقل أيضا إلى التعليقات التي وردتنا لهذا الصباح من سالم بن شعبان، يقول صبحكم الله بالخير والعافية والنور والسرور طاقم راديو عدن الغد، المتميزين والمستمعين الكرام بشكل عام إن شاء الله، يسعد صباحك يا سالم. وأبو خالد حلصم يقول صباح سعيد عليكم خديجة سيف والمخرج ناصر فائز، طاقم راديو عدن الغد والمتابعين الكرام، ويسعد صباحك يا أبو خالد. نجيب محمد الناعري يقول حين يلمس النور كسرنا، هكذا تبدو لي، لا يجي الصباح أو لا يجي الصباح

ضوئه فقط يجي بنظرة الله إلينا، يجي نكون وحد حين نكون وحدنا نلملم شتات الروح من ركام الأمس ونضع جراحنا تحت مظلة الغفران. في هذا الفجر أشعر أن دقات قلبي ليست مجرد إيقاع زمني، بل هي استغاثة تطلب العبور إلى سعة الرحمة. يا رب، هذا الصباح ليس بداية يوم، هو موعد لترميم انكساراتنا وإعادة قراءة كتاب أعمارنا في محراب لطفك. العاطفة ليست في الأشياء التي نملكها، بل في اليقين الذي نسند عليه أرواحنا حين ننهض كل صباح. هو رسالة حب مغلفة بالضياء تقول لنا ما فات محونا وصباح الخير على الناس الغير. صباحكم عسل، صباحكم عطرا بلا ثمن، ويبقى بعض الناس كرسائل لها رائحة الورد لا نمل قراءتها. لامست أرواحنا بلطف وتركت فينا أثرا جميلا لا يمحى. صباحكم ورد وصباحك ورد يا فارس العبادي. وشكرا على هذه الكلمات الرقيقة والمعبرة. وننتقل أيضا لنرى هل تواجدت لدينا تعليقات على الواتساب. لدينا تعليق من أم عماد تقول فيه: السلام عليكم، تحياتي لك خديجة ولجميع الطاقم الإذاعي. بخصوص موضوع اليوم، لا شفت ولا سمعت برقم حافتنا فيها كبار السن كثير وفيهم أمراض، لكن لا أحد أجا ولا بان. نحن في الشيخ شارع مراكش. إن شاء الله يا أم عماد، سألنا الدكتور وقال بأنهم سيقومون على توسيع نشاطهم في القريب العاجل وحسب الإمكانيات المتاحة لديهم. أيضا لدينا تصبيحة يقول فيها: صباحكم مختلف عن أي صباح، بنور وجهكم تتفتح الورود والظهور صباح الورد والياسمين على الناس الغاليين على قلبي، أستاذتي خديجة، وألف سلامة على الأستاذة ديانا. طبعا ديانا تمر هذه الأيام بفترة امتحانات الماجستير، عانها الله ووفقها هي وبقية الطلبة الذين يقدمون على الامتحانات في هذا الجزء من العام مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة وما يرافقه من انقطاع متواصل للكهرباء. وفقهم الله وسدد خطاهم، وإن شاء الله نقول لهم من الفائزين والناجحين. وتحياتي للأستاذ المخرج المتألق المميز صاحب أضواء أو صاحب الذوق الجميل ناصر فائز والخالة أم حمزة وكل المستمعين الأعزاء، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق. وشكرا لك على هذه الكلمات وعلى سؤالك عن العزيزة ديانا. أيضا سالم بن شعبان يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والعافية طاقم راديو عدن المتميزين، عدن الغد المتميزين، والمستمعين الكرام بشكل عام إن شاء الله، مع أسماء معاني الاحترام والتقدير والعرفان، مع تحياتي أخيكم سالم بن شعبان وادي العين حضرموت. وشكرا لك يا سالم وعلى ذوقك الجميل. أرسل لنا بوستر جميل جدا يقول فيه: حفظكم الله ورزقكم خيرا ونعيم الآخرة، أسعد الله صباحكم وأسعد الله صباحك يا سالم بن شعبان. أيضا لدينا متصل أو معلق جديد يقول: صباح النور، أذكار تقول هذا رقمي الجديد، هي قدمت لنا تعليق جميل تقول فيه: صباحكم مختلف عن أي صباح، بنور وجهكم تتفتح الورود والظهور صباح الورود وصباحك ورد يا أذكار. وشكرا إنك عرفتينا برقمك الجديد. ونكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية التعليقات المتواجدة معنا لهذا اليوم عبر الفيسبوك وكذلك الواتساب. لنا لقاء جديد يجمعنا بكم في الغد.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

0: أثنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-67-782-791-3333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

رئيس مجلس القيادة يهني الرئيس الجزائري بذكرى استقلال بلاده. وزير الداخلية يبحث مع القائم بأعمال السفارة الصينية أوجه التعاون المشترك في المجال الأمني. ولجنة برئاسة وزير النقل تناقش استكمال الإجراءات الرسمية لاعتماد مشروع ميناء قنا بشبوة. السيدات والسادة، نشرة الأخبار الرئيس، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، هنأه فيها بمناسبة ذكرى استقلال بلده الشقيق. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس الجزائري بموفور الصحة والسعادة ولحكومة جمهورية الجزائر وشعبها التقدم والازدهار.

وللعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين التطور والنماء. بمدينة المكلا رئيس مجلس المستقبل الجنوبي بحضرموت المنصب حسن عبد الصمد باوزير لمناقشة جملة من القضايا المرتبطة بالشأن الحضرمي وسبل تعزيز العمل المشترك بين مختلف المكونات السياسية والمجتمعية. وأكد اللقاء أهمية توحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا التي تمس حاضر حضرموت ومستقبلها، والعمل بروح الشراكة والمسؤولية الوطنية بما يحفظ هوية حضرموت ومكانتها ويعزز دور أبنائها في رسم مستقبل المحافظة والمشاركة الفاعلة في مختلف الاستحقاقات الوطنية، مؤكدين ضرورة بناء إطار جامع يعزز التنسيق والتشاور بين مختلف القوى والمكونات الحضرمية. ويأتي اللقاء في سياق الحراك الجاري عقب تشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيس المجلس التنسيقي للمكونات والقوى الحضرمية، وبما يعكس الحرص على توسيع دائرة الحوار والتواصل مع مختلف المكونات الوطنية وصولا إلى رؤية حضرمية موحدة تخدم مصالح المحافظة وتعزز حضورها في مختلف القضايا الوطنية. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي على مستجدات الأوضاع الأمنية في المحافظات المحررة والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار، مستمعا من وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان إلى شرح مفصل حول سير عمل الوزارة والأجهزة الأمنية إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه العمل الأمني في المرحلة الراهنة. كما اطلع المحرمي على سير عمل اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر الموارد البشرية وتنظيمها وتقييمها في وزارة الداخلية، مشيدا بجهودها في دمج الوحدات الأمنية وتنظيم التشكيلات وتوحيد الجوانب المالية والإدارية والعملياتية. وناقش اللقاء الجهود المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب وسبل تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية. وشدد المحرم على ضرورة تعزيز العمل الأمني ورفع مستوى التنسيق المشترك بين مختلف الجهات المعنية لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة. من جانبه عبر وزير الداخلية عن شكره وتقديره لعضو مجلس القيادة الرئاسي على اهتمامه ومتابعته المستمرة للملف الأمني ودعمه لجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية. عبر مجلس الشورى عن إدانته واستنكاره التصعيد الخطير والتهديدات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المملكة العربية السعودية. أكد المجلس في بيان له أن هذه التهديدات تمثل امتدادا لنهج الميليشيات الحوثية العدائي وسلوكها الممنهج في تقويض جهود السلام وزعزعة أمن اليمن والمنطقة واستقرارهما وتنفيذ أجندة النظام الإيراني على حساب المصالح الوطنية العليا للشعب اليمني. وأكد المجلس أن التهديدات الموجهة ضد الأشقاء في المملكة العربية السعودية لا تستهدف أمنها الوطني فحسب، بل تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وللأمن الإقليمي والدولي وتقويضا للجهود الرامية إلى خفض تصعيد، وتؤكد استمرار النظام الإيراني في استخدام الميليشيات المسلحة أدوات لزعزعة الاستقرار وتهديد السلم والأمن الدوليين. ودعا المجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والشركاء الإقليميين والدوليين كافة إلى تجاوز مرحلة الإدانة واتخاذ خطوات عملية رادعة لوقف الانتهاكات الحوثية والإيرانية. بحث وزير الداخلية لواء الركن إبراهيم حيدان مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا تشاو تشينغ سبل تعزيز التعاون الأمني. وثمن وزير الداخلية الدعم الذي تقدمه الحكومة الصينية لوزارة الداخلية ومساندتها لجهود الحكومة اليمنية في تعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدا أهمية توسيع مجالات التعاون الأمني بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي للأجهزة الأمنية. كما أكد اللواء حيدان أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري وتأهيل وتدريب كوادر وزارة الداخلية بما يعزز قدراتها في حماية المصالح المشتركة بين البلدين. من جانبه جدد القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية تأكيد موقف بلاده الداعم لليمن وأمنه واستقراره. ناقش اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير النقل محسن العمري الإجراءات المتعلقة باعتماد مشروع ميناء غنا بمحافظة شبوة. استعرض الاجتماع الذي ضم اللجنة الفنية المكلفة بالقرار الوزاري رقم 28 لعام 2026 الإجراءات المتخذة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لإنشاء الموانئ، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للموانئ التي تحدد اختصاصات الموانئ التجارية والتخصصية وآليات تشغيلها وتطويرها. كما جرى الوقوف

أمام مشروع توسعة ميناء المكلا والسبل الكفيلة برفع قدراته التشغيلية واستيعاب النمو المتوقع في حركة التجارة بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وشركات الملاحة. وجه وزير الصحة العامة والسكان دكتور قاسم بحيبح بتكثيف أعمال الإشراف والرقابة على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويحمي صحة المواطنين ويضمن الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة. جاء ذلك في تعميم صادر عن وزير الصحة أكد فيه ضرورة تنفيذ نزولات ميدانية دورية ومفاجئة تشمل مختلف المنشآت الصحية للتحقق من استيفائها الاشتراطات القانونية والفنية وسريان التراخيص وتوافر الكوادر المؤهلة والالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى. وشدد الوزير على تعزيز الرقابة الدوائية لمنع تداول الأدوية المهربة أو غير المسجلة أو منتهية الصلاحية، كما وجه بتكثيف الرقابة على أسعار الخدمات الصحية والأدوية وتعزيز التنسيق مع الهيئة العليا للأدوية والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات القضائية بما يضمن إنفاذ القانون ورفع كفاءة الرقابة على القطاع الصحي. أكد وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور المهري أهمية رفع كفاءة مكاتب التعليم الفني والمعاهد في المحافظات وتحسين مستوى الأداء خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة المهرة محمد شليان لمناقشة واقع التدريب المهني وآليات تجاوز التحديات التي تواجه المكتب. وفي السياق ذاته التقى وزير التعليم الفني والتدريب المهني في العاصمة المؤقتة عدن مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة الحديدة الدكتور عبد الرحمن المشرعي لمناقشة أوضاع قطاع التعليم الفني والتدريب المهني في المحافظة والتحديات التي تواجه سير العمليات التعليمية. أكدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتور عهد جعسوس أهمية توحيد الجهود وتطوير آلية مؤسسية وطنية لتعزيز تمكين المرأة بما يتوافق مع توجهات الحكومة في دمج المرأة في مختلف مجالات العمل الوطني. وأشارت الوزير عهد جعسوس خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد إلى أهمية الإسراع في إنشاء مركز المعلومات والدراسات المقرة ضمن البرنامج الحكومي الذي يمثل أحد أبرز الأولويات لرفض عمليات التخطيط وصناعة القرار ببيانات ودراسات دقيقة ومحدثة مثمنة الدور الحيوي والجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة الوطنية للمرأة كآلية وطنية فاعلة في هذا المسار. أكد وزير الدولة محافظ محافظة عدن عبد الرحمن شيخ أهمية تعزيز التكامل بين مختلف الجهات والاستفادة من الكفاءات والخبرات المتاحة في المحافظة بما يسهم في تحسين مستوى الأداء المؤسسي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية. أشار المحافظ خلال لقائه بمديري العموم المكلفين في عدد من مديريات المحافظة والمكاتب التنفيذية بحضور وكلاء المحافظة إلى أن التدوير الوظيفي يمثل نهجا إداريا يسهم في تجديد العمل المؤسسي وتبادل الخبرات وتعزيز الكفاءة. وأشدد على أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات خلال الفترات الماضية ومضاعفة في مشروع توسيعة شارع 40 بمدينة عتق في إطار جهود السلطة المحلية لتطوير البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق داخل مركز المحافظة. ويمتد مشروع التوسعة بطول 1700 متر من مثلث النصب وصولا إلى مستشفى شبوة العام للأمومة والطفولة. وأكد المحافظ العولقي أهمية المشروع في الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية الحضرية بمدينة عتق مشددا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والبرنامج الزمني المحدد لإنجاز المشروع. نتجه شرقا إلى محافظة المهرة حيث أكد المحافظ محمد علي ياسر أهمية تفعيل دور فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة ورفع التقارير الرقابية الدورية بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي وتصحيح الاختلالات وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في مختلف المرافق الحكومية. واطلع المحافظ ياسر خلال لقائه المدير العام لفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحافظة والمحاسبة بالمحافظة حسن الجنيد على جهود الفرع الرقابي الهادفة إلى تقييم الأداء والكشف عن أوجه القصور والاختلالات. وشدد محافظ المهرة على ضرورة متابعة نتائج التقرير على نتائج التقارير الرقابية والعمل على تصحيح الاختلالات ومعالجة أوجه القصور ومحاسبة المقصرين وفقا للقانون.
مؤكدا أن أي جهة لا تتعاون مع الجهاز أو تعوق أداء مهامه الرقابية يجب إشعار السلطة المحلية بها لاتخاذ

الإجراءات اللازمة بما يضمن تمكين الجهاز من أداء مهامه باستقلالية وفاعلية. ومن المهرة إلى أرخبيل سوق قطرة، حيث ناقش محافظ المحافظة المهندس رافت الثقلي مع فريق من ائتلاف الخير سير تنفيذ مشروع دعم مربي الثروة الحيوانية وإنتاج الغاز الحيوي للاستخدام المنزلي التابع لمبادرة بدرة الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وتطرق اللقاء إلى مكونات المشروع الهادف إلى دعم 150 أسرة في المحافظة وتحسين سبل العيش وتعزيز الأمن الغذائي للأسر المستفيدة من خلال توزيع 3 أبقار لكل أسرة وتزويدها بوحدات لإنتاج الغاز الحيوي للاستخدام المنزلي وإنشاء حدائق منزلية، إلى جانب تقديم خدمات العيادة البيطرية المتنقلة بما يسهم في الحفاظ على صحة الثروة الحيوانية واستدامة الإنتاج. وثمن المحافظ الثقلي جهود فريق ائتلاف الخير في تنفيذ المشاريع التنموية والإنسانية، مشيدا بالدعم الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمحافظة في مختلف القطاعات. وإلى وادي وصحراء حضرموت، حيث عقدت بمدينة سيئون ورشة لمبادرة تعزيز إيرادات القطاع الزراعي في حضرموت، نظمتها كورس إنسايتس للاستشارات بتمويل وشراكة من منظمة يمن إد وإشراف مكتب الزراعة والري بوادي حضرموت. وناقشت الورشة بحضور قيادات حكومية وممثلين عن القطاع الخاص وجهات التمويل ومؤسسات البحث والجودة، إلى جانب مجموعات منتجين ناقشت تطوير سلاسل القيمة لمنتجات البصل والنخيل والتمور والعسل وتحديد التدخلات ذات الأولوية لإعداد خريطة طريق تنفيذية بالشراكة مع الجهات المحلية والدولية. أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان برباع أهمية ترجمة مخرجات الورشة إلى إجراءات عملية تسهم في تطوير إنتاج وتسويق المنتجات الزراعية المستهدفة. وفي مطار الريان الدولي استقبل وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار وفدا استشاريا من شركة جلوبال سينرجي المكلفة بالإشراف على مشروع إعادة تأهيل مستشفى ابن سينا العام بمدينة المكلا الممول من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومكتب محافظ حضرموت وإدارة هيئة مستشفى ابن سينا العام. وخلال الاستقبال نقل الوكيل الكثير تحايا عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت للوفد الاستشاري، مؤكدا حرص السلطة المحلية على تدليل الصعوبات كافة وتوفير التسهيلات اللازمة لاستكمال إجراءات المشروع وفق الجدول الزمني المحدد باعتباره أحد المشاريع الصحية الاستراتيجية التي ستسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في ساحل حضرموت والمحافظات المجاورة. واستعرض اللقاء مكونات المرحلة الأولى من المشروع وخطط النزول الميداني للفريق الاستشاري والأليات الفنية والإدارية لتنفيذ أعمال التأهيل والتجهيز بما يضمن مواكبة المشروع للمعايير المعتمدة دوليا في البنية التحتية للمستشفيات. في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لتطهير الأراضي اليمنية وحماية المدنيين من مخاطر مخلفات الحرب، أعلنت غرفة عمليات مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن أن فرق المشروع تمكنت الأسبوع الماضي من نزع 1207 ألغام وذخائر غير متفجرة وعبوات ناسفة. وذكرت غرفة العمليات في بيان نشره المكتب الإعلامي لمشروع مسام أن المواد المنزوعة شملت 1065 ذخيرة غير منفجرة و102 ألغام مضادة للدبابات و34 لغما مضادة للأفراد وست عبوات ناسفة. ختام نشرة مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيس الجزائري بذكرى استقلال بلاده. وزير الداخلية يبحث مع القائم بأعمال السفارة الصينية أوجه التعاون المشترك في المجال الأمني. لجنة برئاسة وزير النقل تناقش استكمال الإجراءات الرسمية لاعتماد مشروع ميناء غانا بشبوة. شكرا لكم على حسن المتابعة. في أمان الله.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كم مقطع
1: طرب؟ حاجيكم يبا حاجيكم فيكم طرب يبا
2: فيكم
1: وناسة
2: يلا يلا
1: فيكم طرب
3: يلا يبا
1: فيكم وناسة فيكم طرب وفيكم وناسة وفيكم طرب وفيكم وناسة
4: يلا
1: وفيكم طرب وفيكم وناسة
4: يلا
1: يا سلام وين إقاعات خش

من إذاعة عدن الغد نحييكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء، والبداية من أخبارنا المحلية. بدأت في العاصمة الأردنية عمان الاجتماعات الرسمية بين الحكومة اليمنية وبعثة صندوق النقد الدولي لمناقشة برنامج المراقبة من قبل خبراء الصندوق بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب ووزير المالية مروان بن غانم ورئيسة بعثة الصندوق إلى الجمهورية اليمنية إستر باريز. كرم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور شادي باصر الفريق الفني من مهندسي سنترال مديرية المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن الذين تمكنوا من إصلاح كابينة الاتصالات وإعادة خدمة الهاتف الأرضي للمواطنين خلال ساعات من اندلاع الحريق الذي تعرضت له الكابينة. عربيا وعالميا، تواصلت في طهران لليوم الثالث مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي وسط إجراءات أمنية مشددة وتساؤلات حول استمرار غياب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. قالت جمهورية الكونغو الديمقراطية في وقت متأخر من أمس الأحد إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد بلغ 1561 حالة، توفي منها 506. في الاقتصاد، سجلت أسعار النفط تراجعا طفيفا في تداولات يوم الاثنين لتستقر دون مستوى 72 دولارا للبرميل، متأثرة باتفاق تحالف أوبك بلس على زيادة مستهدفات الانتاج بدءا من شهر أغسطس المقبل. استقر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في أسبوعين يوم الاثنين في وقت قلص فيه المستثمرون رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي هذا العام. وإلى أخبار المونديال، تأهل منتخب إنجلترا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره المكسيكي بنتيجة 3-2 في مواجهة حافلة بالإثارة والندية احتضنها استاد أستيكا صباح اليوم الاثنين ضمن منافسات الدور 16. وعلى صعيد متصل، تعرض لاعب المنتخب الإنجليزي جوردان هندرسون لإصابة خطيرة في معصمه أثناء احتفالات الفوز على المكسيك 3-2 في دور 16 من كأس العالم 2026 مساء الأحد، ما استدعى نقله للمستشفى. قدم لكم هذا الموجز من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. بأمان الله.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس. عزيزي المستمع، صوتنا صوتك، وصوتك صوتنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. التبوأ هو اتخاذ مكان يعتبر مباءة، أي مرجعا يبوء إليه الإنسان. ودي البيت اللي احنا بنسميه البيت، اللي هو مكان البيتوتة، تطوف بالطوف طول النهار في مكسبك وفي عملك، وبعد ذلك تذهب إلى البيت لإيه؟ للبيتوتة. طيب، هو ما كانش لهم بيوت؟ طب ما كان لهم أماكن هم برضو عايشين فيها؟ قال لك لا، اللي جاية إن البيوت مشروط لها شرط أن تكون قبلة. أن تكون إيه؟ قبلة. أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. ما هي القبلة التي نعرفها؟ القبلة هي المتجه الذي نصلي إليه. المسجد هنا ساعة ما ندخله يبقى له قبلة، لكن لخارج، لمن كان خارج المسجد ساعة ما يحب يروح يصلي يروح على مين؟ يروح على المسجد. ولما يروح المسجد، المسجد يوجهه للقبلة، ما يوجهوش كده. إنما للي خارج يروح على فين؟ يبقى المسجد حينما يكون للخارج، يبقى ساعة ما ينادى للصلاة نستقبله جميعا، اللي من هنا يستقبله، اللي من هنا يستقبله. فإذا ما دخلنا في المسجد ابتدأ يتحكم في وضعنا الصفي بتاع الصفوف قبلتهم في المسجد. يبقى المسجد في لمن هو خارجه قبلة. انت رايح فين قبلة المسجد؟ وانت رايح فين؟ اللي جاي من الازهر واللي جاي من هنا مش عارف ايه، رايح فين؟ يجعلوا بيوتكم قبلة، اي مصلى. ليه؟ لانه كان يريد ان يقيم الصلاة بعيدا عن اعين مين؟ الخصوم، علشان ما يضطهدهمش، كشأن المسلمين الأولين حينما كان الإسلام في أوليته ضعيفا بمكة. مش كانوا بيصلوا في قلب البيوت؟ وده سر عدم الجهر بالنهار، يعني ما نجهرش عشان ما ننبههمش إلى إيه؟ إلى أماكن. لكن بالليل بيبقى الكل مقفي ساكن في الحتة بتاعته، يقدر يجري عشان النبي يعلمهم. يبقى مرة يعلي صوته علشان إيه؟ يعلمهم كيف يقرؤون. وهم بيصلوا بالنهار مش عايز حد يتنبه الى ايه؟ يتنبه اليهم. اذا في الاوليه الاسلام لما كان ضعيف كانوا بيستتروا بمين؟ بالصلاه. هنا برضه قال ايه؟ ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم ايه؟ او اجعلوا بيوتكم متقابله. يعني ايه متقابله؟ قال لك الى الان لو نظرت الى انسياحات اليهود في أي بلد من بلاد الدنيا، تجد إن حيهم حي واحد، مش يذوبوا كده وده يسكن هنا وده اسمه حي الإيه؟ يسموك حارة الإيه؟ حارة اليهود. في كل حتة تلاقيهم محتفظين تملي إيه؟ ويا بعض. ليه؟ لأن من كلمة ضربت عليهم الزلة والمسكنة تملي، يقول يحتموا بإيه؟ يحتموا بتواجدهم مع بعض. وعلشان لما يوجد امر من الامور يفزعهم ولا حاجه، يبقى من السهل ان ايه؟ ان يلتقوا. او اجعلوا بيوتكم قبله، الشوارع او الاماكن اللي بتنبني عليها البيوت مش ضروري يكون تخطيطها الراس او الافق ناحيه القبله. ولذلك اغلب البيوت اللي انت تدخل ايه اغلبها تلتفت تلاقي يقول لك على اليمين شويه، على الشمال شويه، لا على الركن دي، على ما فيش بيوت مبنيه ايه مبنوت بيوت كده مبنيه على الايه على القبله، بحيث ما يتعبش اي مصلي ساعه ما يدخل يعرف ان البيت الجدار ده هو على الايه على القبله. انما يجي يقول لك اهو هنا في مسجد الحسين عشان خطا معماري بسيط قوي في تربيعه المسجد، يقول لك والقبلته على اليمين قليلا، اكن هو لو كان عمل الجدار كده كان من الممكن انه يبقى معدول ولا لا. انما لما عمل الجدار بالشكل ده بقت القبلة على اليمين. القبلة على اليمين قليل دي بتبرج للصفوف. ليه؟ لان اللي ماشي من هناك عايز يعمل صف واحد للاخر، تقول له لا ما ينفعش صف واحد للاخر، كان لازم الصف على اليمين ينقصف والتاني ينقصف والتالت يتقصف، يبقى مش ممكن ينعدل الا في رابع صف. ودي برضو غلطة بتتعمل في الكعبة، تلتفت تلاقي الكعبة موجودة كده وبعدين الناس بتصلي عايزين يخلوا الصف ايه الصف عدل، يقول له يا اخي ما ينعدلش الا بمقدار اطول اضلاع الكعبة، وبعدين لازم يعمل ايه لازم ينحني، يا ناس انعدلوا. تلتفت تلاقيه يقول له يا شيخ الذي في الكعبة لازم يصلي الى عين الكعبة، في الكعبة يصلي على ايه افرض كده مثلا دي الكعبة، يقوم تصلي الى العين ده ايه، لو صلى وجهه هنا كده يبقى مش متجه، لازم يجي كده. ولذلك لما تطلع انت في الدور الثاني مثلا في الكعبة تقوم تجدها رغم هذا برضو الخلاف تعيدها ايه حلقات، لو انعمل الصفوف مستقيمة تنفع. ولذلك كان يجب من الامام الذي يقول سووا صفوفكم يفهمهم معنى التسوية ايه، سووا صفوفكم مش اجعلوها عدلة، لا سووا صفوفكم بالنسبة لبعض، مناكبكم في مناكب بعض، انما كلكم متجهين لمين؟ كلكم متجهين للكعبة. لكن اذا كنا خارج الكعبة يكفي ان نتجه الى الجهة، يكفي ان نتجه الى الايه. ليه؟ قال لك لان مثلا فيه مسجد، المسجد ده مثلا طوله كم متر؟ 200 مثلا، كان الاصول ما ينعدلش الصف فيه الا بقدر طول ضلع في الكعبة، وبعدين يعمل ايه وبعدين ينحني، لان اطول ضلع في الكعبة 12 وربع مثلا، يبقى طول الصف 12 وربع، لما يجي 12 وربع ما يبقاش عدل بقى. قال لك لان انا ما بصليش لعين الكعبة، انا بصلي لجهة مين. ولذلك مهما طال المسجد ان شاء الله يكون كيلو بعيد عن المسجد يبقى الصف ايه يبقى الصف ايه يبقى الصف عدل. انا مثلا هتجه مثلا الى الايه الى اللي قدام دي، واللي هنا برضو يتجه للي قدام، واللي هنا يتجه ليه؟ أم قال لك لأنني من شايف الكعبة، يبقى يكفي أن أكون في إيه؟ في جهة الكعبة، في جهة الكعبة. تبقى اجعلوا بيوتكم قبلة، يعني إيه بقى؟ اجعل البيوت وانت بتخططها تخططها على مين؟ على الإيه؟ على القبلة. زي ما بيحاول بعض الناس يعملوا مثلا بيوتهم على كده، لكن الشوارع أو قطعة الأرض أو بتاع بتحول دون هذه الإيه؟ المسألة. وما دام واجعلوا بيوتكم قبلة يبقى ده مناسب للصلاة بقى ولا لا؟ طب ايش معنى واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة؟ أم قال لك لأن دي الشعيرة اللي فيها استدامة الولاء لله، استدامة الولاء لله. ليه؟ أم قال لك لأن احنا قلنا شهادة أن لا إله إلا الله نقولها مرة واحدة في العمر، والزكاة إن كنت عندي مال يا سيدي أبقى زكي في السنة مرة، وفي الصيام ده شهر في السنة، وفي الحج ده عمر مرة واحدة. إما الإيه بقى الركن اللي مش كل يوم، لا يكرر كل يوم 5 مرات وإن شئت فزد، يبقى دي السدام. قال لك واجعلوا بيوتكم قبلة، يبقى كأنه نبه إلى عماد الدين وهي الصلاة. طيب وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ، من اللي يختار الأماكن؟ موسى وهارون. أدي أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، كان يقول واجعلا، لا وقال واجعلوا، لأن التبوء شيء والجعل القبلة شيء. الجعل القبلة مطلوب من موسى وهارون والأتباع الأخرين، يبقى التبوؤ لمين؟ لموسى وهارون. إنما الجعل بيوت القبلة لمين؟ للكل. يبقى لازم يجمع واجعلوا بيوتكم إيه؟ قبلة. طيب الخطاب ما كان يقول وبشروا بقى المؤمنين، قال لك وبشر، لا البشر ولا البشروا، الكلام عن موسى وهارون هم اثنين. عدل عن التسنية، جاءت التسنية في التبوؤ، وعدل عن التسنية في جعل البيوت قبلة إلى الجمع، ثم رجع إلى المفرد مش إلى المثنى. كان مدام أوحينا إلى موسى وهارون قال إيه وبشرا، لكن في نطاق الآيات لا يغفل إن موسى هو الأصل في الرسالة، لا يغفل إن موسى هو الإيه، هو الأصل في مين؟ في الرسالة. ولذلك البشرى ما هي كل الأعمال الصالحة النتيجة بتاعتها إيه؟ إن ربنا يودينا الجنة ويبشرنا بالجنة. يبقى إذن ما دي الأصل، جات يجي له الأصل، وبشر، وبشر المؤمنين. وقال موسى، هنا بقى الحتة اللي كنا بنقول عليها هنحتاج لها إيه؟ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. الله، إنك رب، هو بيقول إيه؟ قال ربنا إنك آتيت فرعون والملأ بتوعه طبعا الزينة، الزينة هي الأمر الزائد عن ضروريات الحياة ومقوماتها الأولى. ضروريات الحياة استبقاء بأن أنا أكل لقمة أي لقمة، إنما كوني بقى أكلها مثلا سمكة أكلها، رومي أكلها، حمام أكلها، ده بقى اسمه إيه؟ ده اعترف الحياة. مقومات المقومات الستر العورة إن أنا أستر عورتي بإيه؟ بحتة كرقة صوف، بحتة كتان، بحتة حدام. انما ان زادت عن الستر تبقى دي اسمها ايه؟ زينه. جابها مثلا صوف هلد، جابها صوف مش عارف ايه، جابها ايه، ده موضوع تاني. الله، اللي ينام ينام يكفي انه يكون ايه؟ له فرشه ينام عليها، وما كانش له فرشه حتى ينام على الايه؟ ينام على الارض. انما بقى يجيب مرتبه من القطن مره ويعملها من الصوف ان كنا في الشتاء، يحشيها صوف ان كان في الشتاء، وبعدين يحشوها ريش نعام، يحشوها، ده كله دي زينه ولا لا؟ ولذلك يقول لك الزينه هي ما خرج عن القوام الضروري للحياه زينه واموالا. ام قال لك ما اصل الزينه هتيجي منين؟ ما هي هتيجي من الاموال، امال هيجيب زينه منين؟ ام قال لك الاموال دي الرصيد الاصيل فيها الذهب والفضه، بتاخد تاني مرحله. ولذلك من اعجازات الدين، ومن اعجازات الدين ان العالم مهما ارتقى واكتشف احجار اثمن من الذهب، يظل الذهب هو قيمه الرصيد لغنى كل دوله. الذهب هو الايه؟ الرصيد لقيمه كل دوله. قال لك ليه؟ قال لك لان الاحجار الكريمه الماس، ان كسرت الماسه ما تقدرش تعملها تاني، انما الذهب ده اتحطته حتت وتفتفته فتفيت وبعدين تجمعه ينجمع، تفرقه يتفرق، ما هو مساله ايه سهل. وهو الرصيد للايه؟ لكل ماليه غنى في الدوله، في اي دوله من الايه؟ من الدول. هم بقى الجماعه دول اللي هم الفراعنه كانوا واخدين الجبال من اول مصر الى الحبشه، النيل كله من اول دنبعه وتسانى هناك في هضاب الحبشه، والجبال دي بقى كانوا بيروحوا يودوا الناس فيها اللي يسكروهم علشان يعملوا ايه؟ ينخلهم ويطلعوا التبر. انت ما تمشيش مرة على شاطئ البحر كده تلاقي حاجة بتلمع، الشيء اللي بيلمع ده في ناس تاخد غرابيل وتروح ايه؟ تموحها كده وتصفي وتجيب اللي بيلمع ده ورا بعض ورا بعض وتكونه، هو ده الذهب، هو ده الذهب، بس قيمته مش اقتصادية. علشان تقعد تجيب بقى شوية رمل وتقعد تعمل العملية بقى فيها كده ومش عارف ايه، تاخد تصرف اكتر من مين؟ اكتر من قيمته. ولذلك فيه فرق بين التجربة العلمية المعملية وبين التجربة الاقتصادية. ما هو في مناجم كتير ذهب، مناجم ظلم، ما في السعودية كتير، انما لما بقوا يعملوا يكلفوا عشان يطلعوا الذهب منها وينخلوه ويطلعوا التبر ومش عارف ايه، بقت تكلف ايه اكثر من الذهب، يبقى قيمته مش ايه مش اقتصاديه. فكانت الجبال دي كلها فيها العروق اللي هي بيطلعوا من الذهب لتوت عنخ امون، شوف الذهب اللي كان عنده قد ايه، والاقنعه اللي عاملها قد ايه، واللي مش عارف ايه قد ايه. يبقى ربنا ادالهم اموال وايه اموال زينه ايه واموال. وبرضو الرياش كل دي زينة اللي مثلا القصور، شوف المعابد النقوش اللي موجودة عليها، شوف مثلا البوية اللي مضروب بها كل الحاجات دي ايه معناها ترف ولا لا؟ الترف ده ناشئ عن ايه؟ عن ان حركة الحركة بتاعة المطرف اكثر من ضرورياته. فيقول لك ده فلان محتار يودي الفلوس فين يا سيدي، كل ساعه يعمل القصر بتاعه لونه، وكل ساعه يعمله طراز، وكل ساعه يغير الطقم، وكل ساعه يغير العربيه، مش ده اللي بيحصل؟ اهو ده اسمه ايه؟ اسمه الترف. وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينه واموالا في الحياه الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. يا ريت ليضلوا، ده هم ما اقتنعوش بأن يكونوا ضالين، بل عايزين الغير يبقى إيه؟ يبقى ضال. يبقى فيه وزرين اتنين، وزر ضلالهم في ذاتهم ووزر إضلالهم لغيره. طب بقى هو ربنا اداهم عشان يضلوا؟ بقى دي علة العطاء؟ أم قال لك لا، في لام اسمها الإيه؟ العاقبة. إزاي يعني؟ انت جيت لابنك وقلت له لابن الولدين من اولادك، يا ولد خد انت الجنيه ده، وانت يا ولد خد الايه الجنيه ده، انتوا الجنيه ملككم، اتصرفوا فيه باختياركم، لكن انا احب ان تتصرفوا فيه تصرف يعود عليكم بالخير، تشتري كتاب، تشتري حلوى تاكلها، تجيب حاجه لاخواتك، مش عارف ايه، اللي يعمل منكم كده ابقى انا اجرؤ واديله، اثمنه على مال واديله مال، واللي يعمل غير كده ازعل منه ولا عمر اديله ايه. اديته القوة الشرائية ولا لا؟ لما ولد منهم راح قام اشترى كوتشين، الست اللي قاعدة في البيت قالت له ايه، ما انت اديته فلوس عشان يشتري كوتشين. الله، بقى هو كان مديله عشان يشتري كوتشين؟ لا، قال لك الغاية بتاعت الاختيار هدته الى انه يجيب كوتشين. يبقى اسمها لام الايه؟ لام العاقبة. لام العاقبة ما تبقاش مقصودة اساس للفعل، تبقى المقصود غيرها ولكنها تأتي. ساعة الحق سبحانه وتعالى ما أراد أن ينجي موسى من الإيه؟ من القتل، من الأول من القتل، وبعدين أوحى الله إلى أم موسى إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. طب هات كده أنت أم كده وقول لها إن خفت على ابنك ارميه في البحر، طب بالله دي تصدقك؟ طب تقبل على التجربة؟ أبدا. ليه؟ قال لك لأن لما تلقيه في البحر يبقى في نظرها موت محقق، وكونه ينخطب أو يتاخد ويتقتل ده موت مظنون، ما تلجأش هي إلى موت محقق عشان تفر من موت مظنون. لكن هي عملت ولا ما عملتش؟ أهوذا بقى يديك الفرق بين خاطر الشيطان وهاجس النفس ووارد الرحمن. الوارد من الرحمن لا يجد في الفطرة منازعا له، ساعة ما يجي لك كده ما تلاقيش حاجة تقولك لا يا شيخ وده معقول مش ممكن، دي ما تجيش. ليه؟ لأن ما دام وارد من الرحمن لا يجرؤ خاطر آخر أن يزاحم وارد الرحمن. ولذلك سمعت الكلام زي ما قال لها وراحت رمياه في الايه؟ رمياه في البحر. قال لا، دي مساله ايه؟ ما هو قال وادم اوحينا الى موسى، اوحينا يبقى وارد من مين؟ وارد من الله. ما دام وارد من الله الواردات اللي تعرضوا ايه؟ يا وارد شيطان يا هاجس نفس. الشيطان والنفس ما يقدروش يمين إيه؟ ما يقدروش يوازهم وارد الرحمن. ولذلك ياخذوا قضيه مسلمه وان كانت مخالفه للعقل وللمنطق والبتاع، لا يقول لك على الاول. هنا بقى لما جه قال فرعون يلتقطهم، ده قال فرعون بيجيبوا العيال يدبحوه، يوم هم اللي يلتقطوا. بالله ده منطقية الحكاية دي. قال وألقيت عليك محبة من ساعة ما شافوا عشقه. العشق ده ما خليهمش يميلوا ايه يموتوه. والبحر لما اترمى فيه قال لها اطمني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يعني له مهمة عندي. يعني كنتش حافظ عليها عشان خاطرك، أنا حافظ عليها عشان خاطر إيه؟ لأن أنا هبعته رسول، يبقى لازم هحافظ عليه ولا لا؟ اطمني قوي كويس. وقال وقال لها اوعي تقول البحر ده، يعني ده نديت أوامري للبحر. أعطيت أوامر إيه؟ إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. وبعد ذلك يلتفت الحق لليم فليلقه اليم بالساحل. يا يم ألقيه بالساحل. يبقى هنا كلامه، هنا بقى أدى أوامر ولا ما أداش أوامر؟ يبقى اليم بقى يقعد ينزل يدي كده لحد ما يجيبه على الإيه؟ ما يجيبه على الشط. هم لما التقطوه مش بحب، وقالوا قرة عين ولي ولك وعن اتخذ ولد. الله، ده رتب له الترتيبات اللي فيها الطرف كله. لكن طلع عدو، يبقى هل التقطه فرعون ليكون عدوا، ام التقطه ليكون قرة عين وولدا؟ يبقى ادي علة الالتقاط. ولكن العاقبة انتهت الى ايه؟ ها، الى ان يكون عدو. لا شك ان العداوة دي ما كانتش مقصودة عند الالتقاط. ده لو كانت العداوة مقصودة عند الالتقاط كان ايه؟ كان دبحه زي ما بيدبح زي ما ليه؟ ام قال لك الله يترك في كونه اشياء تخطط مكر البشر. تقول للمكر البشر ايه؟ انت قد وقوة لا ربيه، انما هتربيه لمين؟ خناعك دي اللي هيجي يعمل فكر كذا كذا كذا. يبقى قوله ليضل مش اصل كن ودهم مال علشان يضلهم، والا فقد اعطى الله اناسا كثيرين اموالا ومع ذلك استنفذوها في الخير. والامر المقابل بمثله لا يحتج بطرفه. ما دام فيه واحد عنده رزق وبيصرفه في الخير ما تقولش ده رزق عشان يصرفه في الشر. امال دي جت منين؟ قال لك من طلاقة انه جعلك مختار. من طلاقة انه جعلك ايه؟ زي انت مديت الولد قلت له الشيل اللي على كيفك بس انا ايه؟ فراح اشترى كده. فالام قالت ايه؟ ايوه يا اخويا، ما انت اديته الجنيه عشان يشتري ايه؟ عشان يشتري كوتشين. بقى هو اداله عشان يشتري كوتشين ولا ما كانش عايز يشتري كوتشين؟ ودي بقى حتة بياخدها الناس المسرفين على أنفسهم، يقول لك يا عم الضلالنا الله ندلهم عشان يضلهم. ما شاء الله، يبقى عدالة ايه دي؟ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. طب امال ايه الايه؟ ادي اللي قاله موسى تنفيس بقى عن النفس بقى. ما دام هيجي بها ضلال احنا مش عايزين توجد في الكون وسيله الضلال. ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم. دي دعوه ولا لا؟ ربنا اطمس. الطمس كنا تكلمنا عليه من قبل ان نطمس وجوها فنردها على اعقابها. قال لهم امنوا كده احسن ايه؟ نطمس الوجوه دي. ومعنى طمس الوجوه اخفاء معالمها فتكون قطعه لحم واحده مش مقسمه كده الى جبهه والى حواجب والى عينين والى شوف بقى حته ايه. فنردها على اعقابها زي القفل، حتى زي الايه؟ زي القفل. ادي الطمس. الطمس ازاله المعالم، وازاله المعالم اهلاك الصوره اللي بها الشيء. ربنا اطمس على اموالهم يمسخها. يعني قال بعض الرواه انها مسخت، فاللي كان عنده شوية ذهب كده بسبائك بقى لقاها حجارة. اللي كان عنده شوية ماس وجايبهم من الجبل لقاهم زي الزجاج مثلا. أو اطمس على أموالهم يعني أذهبها واشدد على قلوبهم. مهم طمس الأموال اللي عندهم كانت وسيلة لمين؟ للإضلال. قال أنا عايز حكين اتنين منك يا رب. الأمر الأول أن تطمس على أمواله وأن تشد على قلوبهم. إيه يعني الشد على القلوب؟ إحنا كنا بنتكلم في الطبع. الطبع هو القطم على الإيه؟ على القلب بحيث ان اللي فيه لا يخرج واللي خارجه. ودي بيبقى طبع الله على قلوبهم فهم ايه؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. اذا ما دام انطبع على قلوبهم بيقول له شد الرباط قوي يا رب على قلوبهم. ليه؟ قال لك لان الذين افتروا هذا الافتراء صعب قوي علي انهم يروحوا الجنه تاني، فخلوهم عشان يروحوا في العذاب الاليم، يروحوا في الايه؟ في العذاب. اشدد على قلوبهم، يعني احكم الربطه بحيث لا يخرج ما فيها من الكفر ولا يدخل ما هو خارجها من الايه؟ من الايمان. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم، لانهم هم كده. ازاي يدعي عليهم؟ ما قالش يهديهم ربنا زي ما سيدنا قال اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، ام قال لك لابد ان يكون قد اطلعه الله ان دول ما فيش منهم ايه؟ سواء عليهم ايه؟ انذرتهم ام لم تنذرهم لا ايه؟ لا يؤمنون. وما دام المساله الخوف من مش من الضلال، ده الخوف من الاضلال. الاضلال يروح، الضلال يروح في داهيه، انما الخوف من مين؟ من الاضلال. واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ولذلك ايه هناك الآية الثانية اللي بتقول ايه يا سيدي اللهم صل على، لم يكن ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا. ما ينفعش، لان فيه فرق بين ايمان الالجاء والقصر وبين ايمان الاختيار. فساعة ما يجي العذاب، ما هو فرعون قال برضه اذا حتى اذا ادركه الغرق قال ايه؟ مش قال كده الكلام ده ولا لا؟ قال الكلام ده. واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وسيدنا نوح اللي قبل كده قال ايه؟ رب لا تذر على الايه؟ على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك، مش يضلوا هم انفرغ منهم منتهين، يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا ايه؟ الا فاجرا كفارا. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال طب موسى دعا ربنا انه يطمس على اموالهم ويجدد على قلوبهم. دعا مين؟ دعا مين؟ قال موسى ربنا، بيدعي ربنا. يبقى اللي يرد عليه مين؟ الرب. قال قد اجيبت دعوتكما، قد اجيبت دعوتكما. من الذي دعا؟ موسى اللي دعا. دعوتكما يعني انت ومين؟ انت واخوك هارون. طب ده اللي دعا موسى، ام قال لك شوف بقى موسى الاصل واخوه يشد ازره، واحنا زي ما قلنا النبي زي ما ضبط الخلق آلة تقول المراد في وقته، كذلك النبوة كده معمولة كده تقول المراد في وقته. فهب أن المراد أن يدعو موسى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
3: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
4: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: سهولة. مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سماء مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سماء مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-331-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة. مع محفظة عدن كاش، المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,407.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المتحدة.

0: منزلية ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سماء مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سماء مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

المركزي اليمني أحمد غالب ووزير المالية مروان بن غانم ورئيسة بعثة الصندوق إلى الجمهورية اليمنية إستر باريز. كرم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور شهدي باصر الفريق الفني من مهندسي سنترال مديرية المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن الذين تمكنوا من إصلاح كابينة الاتصالات وإعادة خدمة الهاتف الأرضي للمواطنين خلال ساعات من اندلاع الحريق الذي تعرضت له الكابينة. عربيا وعالميا، تواصلت في طهران لليوم الثالث مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي وسط إجراءات أمنية مشددة وتساؤلات حول استمرار غياب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. قالت جمهورية الكونغو الديمقراطية في وقت متأخر من أمس الأحد إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد بلغ 1561 حالة، توفي منها 506. في الاقتصاد، سجلت أسعار النفط تراجعا طفيفا في

تداولات يوم الاثنين لتستقر دون مستوى 72 دولارا للبرميل، متأثرة باتفاق تحالف أوبك بلس على زيادة مستهدفات الانتاج بدءا من شهر أغسطس المقبل. استقر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في أسبوعين يوم الاثنين، في وقت قلص فيه المستثمرون رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي هذا العام. وإلى أخبار المونديال، تأهل منتخب إنجلترا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره المكسيكي بنتيجة 3-2 في مواجهة حافلة بالإثارة والندية احتضنها استاد أستيكا صباح اليوم الاثنين ضمن منافسات الدور 16. وعلى صعيد متصل، تعرض لاعب المنتخب الإنجليزي جوردان هندرسون لإصابة خطيرة في معصمه أثناء احتفالات الفوز على المكسيك 3-2 في دور 16 من كأس العالم 2026 مساء الأحد، ما استدعى نقله للمستشفى. قدم لكم هذا الموجز من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. بأمان الله.

أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذه المجالس المباركة وفي هذه الحلقات ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، تقدم معنا في حلقات ماضية الكلام حول ما يتعلق بالصلوات وأحكامها، وما يتعلق بسجود السهو، وكذلك تكلمنا قبل ذلك في كتاب الطهارة ونحوه. في الحقيقة لم يبقى لنا إلا شيء يسير، وكما انتهينا من كتاب الطهارة وأحكامه، ننتهي إن شاء الله تعالى من كتاب الصلاة كاملا، ثم نبدأ إن شاء الله في كتاب الجنائز، ثم بعد ذلك كتاب الحج والصيام والزكاة، ونكون قد انتهينا من فقه العبادات. وهذه العبادات الخمس، أعني الكلام على الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، الذي يتقنها يعتبر قد أتقن قرابة 70% من مسائل الدين، وذلك لأن أكثر مسائل الناس أصلا لا تتعلق بمسائل الإجارة والبيوع وغيرها. يعني كثير من مسائل الناس تتعلق بالصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك مما يلتصق بالناس، فليس كل الناس عندهم مال أحيانا يحتاج أن يتاجر فيه فيفقه أحكام البيوع، وليس كل الناس مثلا عنده بيت يؤجره فيحتاج إلى أحكام الإجارة، لكن كل الناس يجب عليهم أن يصلوا، كلهم يجب عليهم أن يصوموا، كلهم يجب عليهم أن
0: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: يتطهروا فلازمهم أن يتعلموا أحكام هذه العبادات. معنا اليوم إن شاء الله الكلام حول ما يتعلق بأحكام صلاة التطوع، والله عز وجل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فقال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. أمر نبيه وأمر جميع الأنبياء من قبله، وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قال استقيموا ولن تحصوا، يعني استقيموا على دين الله. ثم قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. والصلاة تجمع أنواع من العبادة كالقراءة وكالركوع والسجود والدعاء والذل والخضوع ومناجاة الله تعالى والتكبير والتسبيح والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فالصلاة أصلا يعني بطبيعتها تجمع أنواعا كثيرة من العبادة، إذا فعلها الإنسان أجر على جميع هذه الأنواع. صلوات التطوع على أنواع، من هذه الصلوات التطوع ما هو أفضل من بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وأخبر عليه الصلاة والسلام أيضا بأن الإكثار من الصلاة عموما مما يدخل إلى الجنة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لثوبان كما في صحيح مسلم: قال يا ثوبان عليك بكثرة السجود، فإنك ما تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة وكتب لك بها حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام لربيعة لما قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال له: يا ربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود. ما قال بكثرة الصيام، بكثرة الصدقات، الحج، العمرة، قال بكثرة السجود، لأن الصلاة هي من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. سنأخذ معكم أيها الأحبة الكرام شيئا من التفصيل حول أحكام بعض صلوات التطوع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعلها ويصليها ويحرص عليها أصحابه. من ضمن هذه الصلوات التي كان صلى الله عليه وسلم يصليها ويحرص عليها أصحابه صلاة الوتر، وهو آكد التطوعات، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه، وحتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من لم يوتر فليس منا. وكان يقول إذا قيل له إن فلانا لا يصلي الوتر قال: هذا رجل سوء لا تقبل شهادته. وذلك لأن الوتر يعني هو أسهل العبادات، فعلا هو أسهل العبادات وهو أفضلها الصلوات بعد المفروضات. يعني الآن يا جماعة لنفرض لو أن إنسانا مثلا حدثناه بفضل صلاة الضحى، فقال: نعم أنا أريد أن أصلي الضحى، لكن كم ركعة يا جماعة أصلي الضحى؟ قلنا: لأصلي صلاة الضحى يعني أقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات. قال: يا أخي صراحة كثير أني أصلي 8 ركعات، أنا سأصلي الضحى ركعة واحدة. نقول له: لا يجوز، صلاتك باطلة، إما أن تصليها ركعتين أو لا تصليها. كذلك لو إنسان حدثناه بفضل مثلا سنة المغرب، قال: والله يا أخي هذه صلاة فاضلة سوف أصلي سنة المغرب، طيب كم أصلي؟ قلنا: لأصلي ركعتين سنة المغرب. قال: يا أخي كثير أن أصلي ركعتين، سوف أصليها ركعة واحدة. فهل يصح أن يصليها ركعة واحدة؟ طبعا لا يصح، إما أن يصليها ركعتين أو لا يصليها. كذلك غيرها من الصلوات. أما صلاة الوتر فهي أفضل من سنة الفجر وأفضل من سنة الضحى وأفضل من سنة المغرب، هي أفضل النوافل بعد هي أفضل الصلوات بعد المفروضات، ومع ذلك خففها رب العالمين عن الناس، ويجوز أن تصليها ولو ركعة واحدة تقرأ فيها سورة قل هو الله أحد، ما تستغرق منك إلا قرابة يعني دقيقة أو دقيقة ونصف، وتكتب عند الله تعالى من قوة من الليل. يعني يوم القيامة إذا جاء إلى الله تعالى بأسماء المتصدقين لذلك اليوم، ثم جاء بأسماء قارئ القرآن، إذا جاء بأسماء من صلوا الليل تلك الليلة، تجد أن اسمك أنت من بينهم وأنت ما صليت إلا ركعة. كيف لو صليت 3 ركعات أفضل؟ كيف لو صليت 5 ركعات، 7، 9، زدت؟ من زاد فله الزيادة عند رب العباد. المهم ألا يمضي عليك ليلة إلا وقد صليت هذه الصلاة، صلاة الوتر، فهي من أفضل العبادات. يقول الإمام أحمد كما تقدم، قال: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء. والوتر كما ذكرت أقله ركعة، وسمي وترا لأنه يختم بركعة واحدة منفصلة عما قبلها وعما بعدها في الغالب. وقت الوتر يبدأ بعد صلاة العشاء الآخر ويستمر إلى طلوع الفجر. تقول عائشة كما في الصحيحين رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. أوتر من أوله بعد العشاء مباشرة، أحيانا يوتر، أحيانا من أوسطه يعني بعد العشاء بثلاث أربع ساعات، من آخره يعني من قبل الفجر. قالت: وانتهى وتره إلى السحر، يعني إلى ما قبل الفجر. وينبغي أيها الإخوة والأخوات، على من كان لا يثق بأنه سيقوم آخر الليل، نعم نحن نقول إن الوتر في آخر الليل أفضل من غيره، لكن من كان لا يستطيع أن يوتر في آخر الليل فينبغي.
3: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
6: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: عليه أن يوتر في أوله، كما قال صلى الله عليه وسلم: الذي يوتر قبل أن ينام حازم، يعني حازم بحيث أن الشيطان لا يتلاعب بعقله. الآن بعض الناس يأتي له الشيطان إذا أراد أن يوتر ويقول: يا أخي أوتر آخر الليل، خلاص أوتر الساعة يعني قبل الفجر بنصف ساعة أو ربع ساعة ليكون أفضل، ثم ينام عن الوتر ولعله أيضا لا يستيقظ صلاة الفجر. لكن إذا أردت الحزم فأوتر قبل أن تنام، إذا كنت في شك من القيام آخر الليل أوتر قبل أن تنام، ثم إذا تيسر لك أن تقوم آخر الليل فصلي ركعتين وليس عليك في ذلك شيء، وأنت مأجور على هذا. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بأن يوتر قبل أن ينام، وأوصى أبا ذر بأن يوتر قبل أن ينام، وأوصى أبا الدرداء بأن يوتر قبل أن ينام. كل هؤلاء أوصاهم لأن فعلا يدل على حزم هذا الشخص الذي يوتر قبل أن ينام. الوتر أيها الإخوة والأخوات ورد فيه أحاديث كثيرة، ومن تأمل في أحوال السلف وجد أنهم كانوا يحرصون عليه. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى الفجر. وقال عليه الصلاة والسلام وهو يبين فضل صلاة الوتر: قال عليكم بقيام الليل. طيب لماذا؟ قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم. ثم قال: وإن قيام الليل مطردة للداء عن الجسد. إذن في هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاة الوتر من حافظ عليها جمع الله تعالى له فضيلتين. الفضيلة الأولى أنه مطردة للداء عن الجسد، إذن هي فضيلة دنيوية يطرد الله تعالى بها الداء عن جسد هذا المصلي الذي حرص على الوتر. وله فضيلة أيضا أخروية أنه يعظم الله تعالى به الأجر يوم القيامة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يحافظ على الوتر من المؤمنين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحافظ على الوتر إلا مؤمن. جعل من علامات الإيمان الحفاظ على صلاة الوتر. إذن الوتر أيها الإخوة والأخوات ينبغي أن نحرص عليه، صليه بعد العشاء أو صليه قبل أن تنام ولو ركعة واحدة، انتبه لا يغلبك الشيطان. إذا كنت تخشى أنك قبل أن تنام تتكاسل في الذهاب للوضوء ولبس ثوبك لأجل الصلاة ونحو ذلك، فأوتر بعد العشاء، انتهيت من العشاء أوتر مباشرة بركعة واحدة أو ثلاث أو خمس، حتى لو لم تصلي سنة العشاء. لا يشترط لأجل الوتر أن تصلي سنة العشاء. عدد صلوات الوتر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. ربما كان أكثر صلاته صلى الله عليه وسلم أنه يصلي 11 ركعة، لكن ربما صلى 9 وربما صلى 7 وربما صلى 5 وربما صلى 3، فكان صلى الله عليه وسلم أكثر صلاته 11 ركعة، لكنه ربما صلى أقل من ذلك. طيب من صلى هذه الصلوات فكيف يصليها؟ من صلى ركعة واحدة يصليها ركعة واحدة عادي الأمر، فيها ركوع وسجودان وتشهد ثم سلام. من صلىها ثلاث ركعات فله حالان: إما أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة واحدة منفردة، ويسن له في ذلك أن يقرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، وسورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية، ويقرأ سورة قل هو الله أحد في الركعة الثالثة. هذه السنة لو لم يصليها ليس عليه حرج، يصلي ركعتين ثم يسلم منهما ثم يوتر بركعة واحدة. إن صلىها خمسا جاز له ذلك ويجلس في الركعة الأخيرة، يصلي خمس متواصلات ويجلس في الركعة الأخيرة. وكذلك الثلاث يجوز له أن يسردها سردا، يجوز واحد يصلي ثلاث ركعات وتر ويعني شفع وتر يسردها الركعة الأولى ويقوم، والركعة الثانية ولا يجلس يقوم ويصلي الركعة الثالثة. ولا يجوز له أن يصليها شبيهة بالمغرب، الذي يريد أن يصلي الوتر ثلاثا لا يجوز أن يشبهها بالمغرب، لا يجوز بعد الركعة الثانية أن يجلس للتشهد ثم يقوم إلى الركعة الثالثة، لا يصح له ذلك. كذلك فيما يتعلق بالوتر، أن من أراد أن يصلي خمسا جاز له أن يصلي اثنتين اثنتين اثنتين ثم بعد ذلك يعني يوتر بواحدة، اثنتين اثنتين ويوتر بواحدة لوحدها، ويجوز أن يصلي الخمس كلها وراء بعض يجلس في الركعة الأخيرة. وكذلك من صلى سبعا فإنه يسردها كلها ويجلس في الركعة الأخيرة تشهد واحد، أو أن يصليها اثنتين اثنتين اثنتين ثم يصلي واحدة لحالها ويسلم من كل ركعتين. الذي يصليها تسع يسن له أن أيضا إما أن يصليها اثنتين اثنتين ثم يجعل الواحدة لوحدها، أو أن يصليها متواصلة ويجلس في الثامنة تشهد أول ثم يقوم يوتر بواحدة ويجلس التشهد الأخير. هذا في صلاة إذا صلىها تسعا سردا. وكذلك إذا صلىها 11 ركعة فإنه إما أن يصليها ثنتين ثنتين ثنتين أو أن يصليها يسرد العشر كلها وراء بعض ويجلس التشهد الأول ثم بعد ذلك يقوم إلى الركعة التي يعني يقوم إلى الركعة الزائدة، يقوم إلى ركعة الوتر وهو في صلاته لم يسلم بعد ويقرأ فيها التشهد كاملا. إذن هذا أيها الإخوة والأخوات هو بيان لكيفية صلاة الوتر. ولا شك أن هذه الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها دائما، وكان يعظمها وكان يدل عليها أصحابه، وكان صلى الله عليه وسلم يقول نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، وكان يقول يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل.

أجره على ذلك. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما ما حضك النصح فافتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. فالأصل أن النفس يعني ينبغي أن لا يطيعها الإنسان في كل ما تريد، بل أن يسيرها هو على ما يريد هو في طاعة الله جل وعلا. كان النبي عليه الصلاة والسلام في وتره يصلي هذه الصلوات، وأقبل إليه مرة الحسن رضي الله تعالى عنه والحسين، قال له صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. يريد دعاء يدعو به في صلاته. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اهديني فيمن هديت، وعافيني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وقني شر ما قضيت، إلى آخر الذكر المعروف، ويمكن الرجوع إليه في كتب الفقه. هذا القنوت الذي يكون في صلاة الوتر ليس واجبا، يقنت في الركعة الأخيرة، فإن شاء أن يقنت مثلا بعد رفعه من الركوع، أو إن شاء أن يقنت قبل ركوعه جاز، يعني في الركعة الأخيرة ركعة الوتر إذا صلىها وحده يقنت فيها إن شاء، وإن شاء ما قنت ما عليه شيء، ليس واجبا. إن شاء في الثلاث ركعات في آخر ركعة التي هي الوتر، في الخمس ركعات في آخر ركعة التي هي الوتر، إذا انتهى مثلا يجوز أن يقنت قبل الركوع وبعده. يعني افرض أنه يقرأ قل الله أحد، انتهى قل الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم اهديني في من هديت، وعافيني في من عافيت، وتولني في من توليت، ثم الله أكبر ويركع: سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، ويسجد. هذا إذا قنت قبل الركوع. ويجوز أن يقنت بعد الركوع، فإذا انتهى ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر، ويركع: سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، اللهم اهديني في من هديت، وعافيني في من عافيت، وتولني في من توليت، إلى آخره. صلاة الوتر، طبعا هذا الموضعان كلاهما صحيح، وذكر بعض أهل العلم أنه يسن ألا يواصل على القنوت دائما، لأنه لم يكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يواصل عليه، كان يدعو أحيانا ويترك أحيانا. صلاة الوتر طبعا السنة في رمضان أنها تصلى تراويح ويجتمع الناس لها، في غير رمضان لا بأس بالاجتماع لها أحيانا، يعني يجوز في غير رمضان أن الإنسان مثلا لو أنك مثلا بت عند شخص، أو مثلا قمت لتصلي فقامت زوجتك معك لتصلي، أو قام أحد أولادك معك ليصلي، فلا بأس في ذلك، ويجوز أن تصلياها صلاة جماعة تجهر فيها كما تجهر في صلواتك العادية، وتدعو الله عز وجل والذي معك يؤمن على ما تدعو الله عز وجل به. أيها الأحبة الكرام، كان السلف رحمهم الله تعالى لهم حرص على صلاة الوتر وعلى قيام الليل عموما. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقوم الليل، وكان عمر إذا جن عليه الليل وأظلمت الدنيا قام في بيته يكبر ويقول: قوموا للصلاة، قوموا للصلاة، يعني صلاة الليل. وكان يقول لهم إذا قاموا إلى الصلاة، كان يقرأ قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. حتى صار قيام الليل أيها الإخوة والأخوات والوتر أمرا طبيعيا عندهم، يعني كما أننا مثلا الناس يصلون الظهر والعصر، هم كذلك يصلون الوتر عادي، يعني كأنه ليس بنافلة، جعلوه كأنه من الفرائض من شدة حرصهم عليه. أحد السلف كان رجلا صالحا، فباع جاريته إلى شخص آخر، فلما اقترب الفجر وهي عند سيدها الجديد قامت تصيح بهم وتقول: الصلاة الصلاة الصلاة، فقاموا فزعين، قالوا: أذن الفجر؟ يقولون: أذن الفجر. قالت: سبحان الله، وأنتم قوم لا تصلون إلا الفريضة، يعني لا تظلون نائمين إلى الفجر، ما في شيء اسمه صلاة ليل، أنتم قوم لا تصلون إلا الفريضة، والله لقد جئتكم من عند قوم أقيام الليل عندهم كأنه فريضة. ثم قال: تردوني إلى سيدي الأول، أنتم ما أسكن معكم أعوذ بالله، وأنتم ما تصلون الليل. فردوها إلى سيدها الأول وقالت: قالت: بعتني إلى قوم لا يصومون إلا الفريضة ولا يصلون إلا الفريضة، هؤلاء لا يسكن معهم. طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى يوما عرضت له حاجة إلى بعض أصحابه، فذهب في آخر الليل قبل الفجر، فذهب وطرق عليه الباب، فلما طرق عليه الباب فتحت الخادمة الباب وقالت: ما تريد؟ قال: أريد فلانا. قالت: هو نائم. قال: سبحان الله، أحد ينام في السحر؟ وهل نوم في السحر؟ معقول أحد في السحر، يعني في آخر الليل قبل الفجر، لما رب العالمين ينزل ويقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، ينزل إلى السماء الدنيا ويقول:

0: مثل ذلك، وناس نائمين والله عز وجل يقول هل من داع هل مستغفر وهؤلاء نائمون، يعني فتعجب من ذلك. وجاء عند الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يعجب الله تعالى منهم ويضحك، قال أولهم رجل كان مع أصحابه في سرية، يعني في قتال في جهاد، قال فلما التقوا مع العدو هرب أصحابه وبقي هو قد علم ما عليه إن هرب وما له إن أقبل، فأقبل بصدره حتى قتل، فيقول الله تعالى لملائكته انظروا إلى عبدي هذا أقبل بصدره ماذا يريد، أشهدكم أني غفرت له. قال ورجل كان مع أصحابه في سفر، وهذا هو الشاهد الذي جعلني أورد الحديث في حلقتنا، كان مع أصحابه في سفر فأطالوا المشي حتى تعبوا تعبا شديدا، فلما تعبوا نزلوا ما كادت أجسادهم تمس الأرض حتى ناموا، إلا صاحبنا هذا تغافل أصحابه حتى إذا ناموا قام إلى شجرة وفرش تحتها رداءه وكبر يصلي ويدعو ويستغفر، فلما رأى الله عز وجل ذلك منه قال لملائكته انظروا إلى عبدي هذا يقوم في سفر وتعب إلى عبادة ما فرضتها عليه، يعني لو قام الفجر قلنا لأنها فريضة الظهر لكن هذه عبادة ما فرضتها عليه، قام يتملقني يعني يدعوني ويتقرب لي أشهدكم بأني قد غفرت له، ثم يعجب ربنا ويضحك من فعله. وقال صلى الله عليه وسلم والثالث رجل له امرأة حسناء وفراش وثير، فإذا اقترب منها قام وفرش يعني وقام إلى مصلاه وصلى، ويقول الله تعالى لملائكته انظروا إلى عبدي أيضا يترك المرأة الحسناء والفراش الوثير أشهدكم بأني قد غفرت له. إذن يا إخواني أو كما جاء في الحديث، إذن يا إخواني يا أحبابي نعلم أن مثل هذه الفرائض التي يعني افترضها الله عز وجل على عباده ويعني أمرهم بفعلها أن الإنسان مأجور عليها، وأنه يعني هي لا تذهب لا تذهب إلى من لا يعرفها أو إلى من لا يأجر عليها. لا، ينبغي لما نتكلم عن الوتر والحرص عليه، نتكلم عن كيفيته، نتكلم عن هذه النوافل، ينبغي علينا جميعا في الحقيقة أن نحرص على فعلها لعل الله عز وجل أن يعظم الأجر لمن فعلها. أسأل الله تعالى منه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، ونجعلني وإياكم باركين أينما كنا، كما أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، ممن يحرصون على العمل الصالح. هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: من قلب عدن، حيث يلتقي الموج بالحكاية.
1: برنامجكم على طاولة النقاش، قضايا ساخنة،
0: تحليل عميق،
1: وضيف يضع النقاط على الحروف.
0: من السبت إلى الثلاثاء في الساعة الرابعة عصراً،
1: أنتم أبطاله وصوتكم يصنع الفرق.
0: شاركونا آراءكم بالتواصل عبر أرقامنا
1: 781-95-2121
0: أو اتصلوا بنا عبر الرقم
1: 02-338-7913.
0: بعد الخبر على راديو عدن الغد
1: 899-959.

0: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومتابعينا، ويا حيا ويا مرحبا بكم في كل مكان بتتابعونا راديو عدن الغد، وأكيد في برنامج بعد الخبر. التحية والمساء الجميل يرافق زميلتي اليوم مواهب الجيلاني.
1: يا حيا ويا مرحبا بكل المستمعين الأحباء من كل مكان بيتابعونا عبر تردداتنا 899 و959، وبتنا المباشر على صفحتنا، صفحة راديو عدن الغد في الفيسبوك. طبعا اليوم تجدد لقانا معكم مع مواضيع ومحاور جديدة، وتحياتنا لك عاصم، مساء الخير
0: وانتم مستعدين. بس قبل ما نبدأ بالجولة الأخبارية اللي بتعودنا عليها، إن شاء الله نكون قدرنا نثبت هوية البرنامج بعقولكم وقلوبكم. خلونا فقط نطلع لفاصلنا الموسيقي ونرجع مباشرة للجولة.

0: التقى الدكتور الصولبة في مقر القيادة العامة لقوات درع الوطن بالدكتور السروري لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومناقشة التطورات ذات الأهمية المتبادلة.
1: أعلنت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية عن تلقيها بلاغا يفيد بوقوع هجوم استهدف سفينة قبال سواحل مدينة الحديدة.
0: كما عقد اجتماع لمناقشة المشاريع المتعثرة ضمن البرنامج الاستثماري واستعراض احتياجات محافظة أبين من المشاريع التنموية والخدمية الملحة.
1: أيضا دشن مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة لحج حملة ميدانية مكثفة لمراقبة الأسواق وضبط أسعار السلع وحماية المستهلك من التلاعب.
0: كما كرم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الفريق الفني بسنترال المنصورة تقديرا لجهودهم الاستثنائية في سرعة إعادة خدمة الاتصالات للمواطنين.
1: تأهل فريق وحدة عدن إلى مباراة النهائية لبطولة كأس الوفا لكرة القدم عقب فوزه على نظيره أهلي عدن بثنائية نظيفة.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء في كل مكان، ونبتدئ في محورنا الأول لهذا المساء وهو قرارات ساخنة تهز عدن.
1: أصدر محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ حزمة من قرارات التكليف شملت عددا من مديري المديريات والمكاتب التنفيذية في خطوة تهدف إلى تطوير الأداء الإداري.
0: طبعا وشملت القرارات تعيين مدراء جدد لمديرية البرقة والمعلة والتواهي والمنصورة، كما تضمنت تغييرات في عدد من الإدارات العامة بديوان المحافظة.
1: وامتدت التغييرات إلى مكاتب التعليم الفني وصندوق النظافة وتحسين المدينة، إضافة إلى إدارات الموارد المالية والشؤون المالية والإدارية والإعلام والعلاقات العامة وبحوث التنمية الإدارية والتدريب.
0: وأكدت القرارات أن الجهات المختصة مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها على أن يبدأ العمل بها من تاريخ صدورها، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض معها.
1: وتأتي هذه التغييرات ضمن توجهات قيادة المحافظة لإعادة ترتيب العمل الإداري ورفع كفاءة الأداء في المديريات والمكاتب التنفيذية بما يخدم المواطنين.
0: ويرى متابعون أن النجاح هذه القرارات يرتبط بسرعة تنفيذها، إلى جانب قدرة القيادات الجديدة على تحسين مستوى الخدمات العامة.
1: وتعد هذه الخطوة من أكبر حركات التغيير الإداري التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الأخيرة، وسط آمال بأن تسهم في معالجة التحديات الخدمية والتنموية التي تواجه العاصمة عدن.
0: وفي ظل فقرتنا التالية نستضيف طبعا أحد المتخصصين للحديث عن هذا الموضوع، وبيكون ضيفنا على الهاتف الأستاذ رضا حاجب، مستشار وزير الدولة لمحافظة عدن. ألو، يا مساء الخير.
2: مساء النور والعافية.
0: حيا أستاذي، كيف حالك؟
2: تمام الحمد لله.
0: طبعا كيف تقر قرارات محافظ عدن الأخيرة بإجراء هذا التغيير الواسع؟
2: والله القرارات أجت في وقتها، في وقت إحنا محتاجين المواطن بحاجة إلى أن يرى تغيير على الصعيد الخدمي، وكانت القرارات كلها تصب في جانب الخدمات الخاصة بمواطنين العاصمة، سكان العاصمة عدن.
0: نعم.
2: وهنا حنتكلم على حزمة من القرارات تليها قرارات تالية.

0: كلها موقعين في نفس الاتجاه لأجل إيجاد حالة من التغيير أن يراها المواطن ويستشعرها في الخدمات، في مستوى الخدمات.
1: جميل جدا أستاذ رضا. طبعا إحنا بنعرف إنه هذه القرارات ربما لها أهداف، فبرأيك أنت ما أبرز الأهداف التي تسعى المحافظة إلى تحقيقها من خلال هذه القرارات؟
0: الأهداف يمكن تلخيصها بهدف استراتيجي واحد، وهو إيجاد حالة من التحسين في الخدمات التي يتلقاها المواطن.
1: نعم. طيب أستاذ رضا، هل جاءت هذه التغييرات استجابة لتقييم الأداء في المديريات والمكاتب التنفيذية؟
0: طبيعي، القرارات جت بعد حوالي تقريبا حنقول 6-5 أشهر من تعيين محافظ العاصمة عدن.
1: أيوة.
0: جاءت بعد عملية تقييم، ولا يقصد هنا بالتقييم أنه التقييم كان تقييم السوء من الأداء الجيد، ولكن كتقييم عام وكرغبة في إحداث نوع من التجديد.
1: نعم.
0: في الأداء الوظيفي.
1: وبالنسبة لكم، يعني بما أنك أنت متواجد حاليا في هذا المكان وشايف أمور كثيرة ربما تكون حاصلة، يعني نقدر نقول بأنه ما هي أساسا أهم التحديات التي ستواجه القيادات الجديدة بعد تسلمها لهذه المهام؟
0: التحديات هو أنها تكون في، خلينا نقول، في مرمى الرقابة من قبل المواطنين. المواطن هو صاحب الحكم الأول والأخير مدى كفاءة وفعالية هذه القرارات.
1: أكيد. طيب أستاذي، كيف تقيس نجاح هذه التغيرات خلال الأشهر القادمة المقبلة؟
0: القياس صعب في المرحلة الحالية، لأن إحنا يجب أول شيء قبل ما نتكلم عن القياس يجب أن نتكلم عن أن هذه القرارات لم تأتي استهدافا لشخص، بالعكس بل هي أتت بعد فترة جميع من تم تغييرهم قد أمضوا فترة طويلة في المكان.
1: نعم.
0: الذي كانوا فيه. وهنا أنا أمام سيناريوهين، إما تجديد الدماء في المكاتب التنفيذية فيها تنفيذ القرارات، أو إما الاستفادة من خبرات بعض المدراء المكاتب التنفيذية في مديريات أخرى. نحن الآن نوجد آلية اكتساب خبرة، آلية خبرة تشاركية عن طريق نقل بعض المدراء، يتم نقلهم إلى إدارات أخرى غير الإدارة التي أنا على رأسها، وهذا في حد ذاته يعتبر فرصة للنجاح في مجال آخر. هذا شيء. الحكم على نجاح القرارات من فشله أعتقد من المبكر جدا.
1: نعم.
0: ولكن النية صادقة. الأخوة الذي تم تكليفهم أمس بإجمالي على 10 قرارات يحظوا بالدعم الكامل من قبل معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن. فهذه الدعم هذا يكون الأداة الرئيسية لتحقيق النجاح.
1: وأغلب
0: من تم تكليفهم هم واجب من الميدان، هم ناس عاصروهم، ناس أدرى باحتياجات مديرياتهم.
1: بالضبط هكذا. طب يعني احنا لو بنجي برضو كمان ناخد من زاوية اخرى وبنشوف المواطنين وهذه الامور، برأيك الى اي مدى ممكن تنعكس هذه القرارات على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؟
0: هذا لو التحدي الاكبر هو احداث خدمات المدراء اللي تم تعيينهم.
1: نعم.
0: جاءوا بعد مدراء سابقين، خلينا نقول بعضهم قضى ما يقارب 6 سنوات. فالمواطن الان قد يكون اشد حرص على الشعور بمستوى التغيير على مستوى الخدمات التي تصل له.
1: فعلا. طب لو نشوف كمان الاولويات استاذي، نحن بنقول ما هي الاولويات التي ينبغي ان يركز عليها تحديدا هؤلاء اللي تم تعيينهم جدد في هذه المرافق او المديريات؟
0: الأولويات يمكن أكبر أولوية لابد أن يتم التركيز عليها، ألا وهي أن المواطن نفسه يجب أن يكون هو، كيف أقول لك، المواطن ذاته بالنسبة له كل الشيء الذي يهمه والشيء الذي هو أول أولوية بالنسبة له ألا هو مجال الخدمات.
1: نعم.
0: المواطن يبحث عن خدمات، المواطن يبحث عن مدير في مكتب تنفيذي يستطيع أن يصل له، أن يكون بابه مفتوح لاستقبال الشكاوى، لاستقبال المقترحات، أن تكون سياسة التواصل مفتوحة ما بين الطرفين، أن يكون مدير يقضي، خلينا احنا نقول طبعا التوجه العام لمعالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، أن يتم قضاء 30% على المكتب و70% في الميدان.
1: فعلا. حلو جدا. طيب أستاذي، ما دور الرقابة والمساءلة في ضمان نجاح هذه التغيرات الإدارية؟
0: أنا في اعتقادي أنه العاصمة عدن تشهد أكبر نموذج رقابة مجتمعية. نحن لسنا بحاجة إلى أن نقول أنه يتم يكون في رقابة إدارية بقدر ما في رقابة مجتمعية. اليوم صار صوت المواطن مسموع، صوت المواطن مسموع عن طريق الإعلام المجتمعي، وأنتم أحد أدوات الإعلام المجتمعي. يعني يمكن نحن نقول على

0: منصتكم مختلف سواء كان الاذاعيه او المكتوبه، صارت شكوى المواطنين تصل وتصل بشكل مباشر، فلا مجال لا للتكتيم ولا للتجميل الكاذب.
1: فعلا لو بنتكلم، طيب يعني قلنا نحن بأنه يمكن المواطن يلمس هذا الموضوع على أرض الواقع، ونحن نتمنى هذا الشيء مثل ما تكلمت أنت. طيب يعني شيء كذا نقدر نقول بأنه هذه القرارات، ما أدريش أنا هل أنا أقول هذا السؤال أو لا، ولكن هل هي جاءت نقدر نقول عبثية، أو مثل ما قلت أنت ربما قد تكون استجابة لحاجة؟
0: ما أظنش أنها جاءت عبثية. المناداة بالتغيير كانت منذ اليوم الأول، منذ يناير كانت المناداة بالتغيير، وأن المواطن محتاج يشوف وجوه جديدة على الساحة. ما جاءت عبثية، بالعكس. يعني هي جاءت، إذا احنا عملنا تقييم للعشر القرارات اللي صادرة، نحن نقول اللي هذه اللي صدرت، العشر القرارات الصادرة هذه لا أعتقد أن تم تكليف فيها أي أحد من غير ذوي الخبرة. بالعكس، يمكن احنا الآن هذه المرة شفنا تشبيب في القرارات، شفنا قرارات لوجوه شابة على مستوى إصدار القرار. فهذه سياسة التشبيب في الكادر الوظيفي الحكومي برضو يعني كان لابد من الإشارة لها بالبنان، أنها خطوة جريئة وخطوة لا يمكن وصفها بالعبثية.
2: طيب أستاذي، هل تتوقع أنه في كل مديرية من المديريات تم تغيير مأمورها مثلا، هل الناس بتتقبل هذا التغيير؟
0: شوفي يا ستي، أنا عشان أكون صريح معك، المواطن له الخدمة. نحن محتاجين نحن ننظر بنظرة مهنية. أيا كان الشخص اتفق أو اختلف معه، المواطن يبحث عن من يخدمه.
2: تمام.
0: المواطن يبحث عن من يخدمه. وهذه رسالة للمدراء، إنه نحن نتكلم على مستوى المديريات. هذه رسالة واضحة لهم بأنه لا يتعلق الأمر بالمحبة والبغض على المستوى الشخصي.
2: نعم.
0: بقدر ما بيكون، أنت إذا قدمت لي خدمة، انت اذا كان بابك مفتوح لي، اذا كنت سريع الاستجابه لشكواي، لو كنت من فانا هنا انا لا املك الا ان انا احبك انك استجبت لاحتياجاتي. فاحنا محتاجين نخرج من النطاق الضيق، النظره الضيقه، وننظر نظره خدمات. خلينا احنا نكون حياديين. احنا محتاجين هذه الفتره ان نكون يعني فينا نوع من من من من البراغماتيه في الحكم. انا ابحث عن نتائج، لا أبحث عن أشخاص ولا أبحث عن خلفية أشخاص.
1: نعم. هذا أصدق شيء ربما نقدر نقول سمعناه حقيقة، بأنه ما لناش علاقة بكل الأشياء اللي ذكرت، ومن حبيب من ومن صاحب من. نحن فعلا نحتاج على تطبيق لأرض الواقع لكل هذه الخدمات اللي ممكن تكون متواجدة. طبعا أستاذ رضا، يعني بالنسبة لك أنت، ما هي الرسالة الأخيرة أو الأولى نقدر نقول، بما أنهم لسه متواجدين هم على أرض الساحة، اللي ممكن نقدمها إحنا للقيادات الجديدة والأبناء العاصمة عدن بعد صدور هذه القرارات؟
0: خلينا نقول انه الرساله هي رساله واحده. اجعلوا عدن اولا، يكفينا صراعات، يكفينا مناكفات، يكفينا حكم ضيق، نظره ضيقه تكفينا. نحن بحاجه الى خدمات. انا كمواطن لي من مدير المديريه، لي من مدير المكتب التنفيذي، ان احصل على الخدمه التي هو يشرف عليها، لأن القطاع الحكومي وقطاع المكاتب التنفيذية أن يصنع كل في مجاله نموذج، وأن يكون الشعار موحد للكل، أن تكون عدن أولا. هذه المدينة محتاجة، هذه المدينة محتاجة أنها تشوف من أبنائه شيء يسر خاطرها.
2: طيب أستاذي، بس قبل ما مثلا نختم معك ونقول لك إيش حابب تقول لآخر حاجة، هل هناك آلية وضعها المحافظ لمدراء المديريات يقومون بها مثلا، ويقومون بإعداد تقارير شهرية أسبوعية يرفعوها للمحافظ بما أتم تطبيقه على أرض الواقع مثلا؟
0: طبعا ما أدري إذا كنت أطلع أو شيء، المكاتب التنفيذية تعقد اجتماع أسبوعي. تعقد اجتماع أسبوعي وتخرج مجموعة نقاط للاجتماع القادم، وكل مدير من مدير المدراء المكاتب التنفيذية قبل أن يبدأ عمله هو ملزم برفع خطة لمعالي وزير الدولة. خطة لها شقين، شق مالي وشق إداري، لتتضمن رؤيته وتتضمن آلية العمل. هذه يمكن هي التي على أساسها بيتم الحكم والتقييم من قبل الجانب الحكومي. بالضبط.
1: وطبعا أستاذي يعني حقيقة نحن نشكرك، نشكر تواجدك معنا حاليا، وإذا كان في شيء حابب تقوله قبل الختام فتفضل المايك
0: لك. أنا حابب أقول هي رسالتي للمكاتب التنفيذية، رسالتي للمواطنين لنجعل معيار التقييم هو معيار الكفاءة، معيار الأداء، معيار التجديد الذي بيتم على مستوى كل مكتب تنفيذي. لنترك التقييمات الضيقة، التقييمات الشخصية. أنا إذا أحببت شخص ممكن أروح على أي مكان هو موجود فيه والتقي فيه، ولكن الآن نحن بحاجة إلى عمل، نحن بحاجة إلى أن الكل ما يكونش فيه صراعات بينية، صراعات داخلية. نحن محتاجين الجهود كلها تتضافر لأجل خدمة سكان أبناء هذه المدينة.
2: إن شاء الله.
1: نشكرك أستاذ رضا حاجة، مستشار وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، تحياتنا لك.

0: يا حيا ويا مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، وأنا أظن بأنكم سمعتوا الموضوع وبنتكلم فيه من جديد أيضا. فالموضوع ما فيه بأنه إحنا بنتكلم عن القرارات الجديدة اللي هي تم صدورها من محافظ العاصمة عدن وزير الدولة، وهي قرارات جديدة وتعيينات جديدة. حابين نعرف وجهات نظركم وآرائكم في هذا الموضوع، هل هي في مكانها الصحيح أم هنالك بعض الاحتمالات اللي ممكن تكون خاطئة؟ وخلونا نستقبل اتصالاتكم عبر رقم إذاعتنا
1: 781-95-21-21. طبعا عاصم اليوم ماني خربطت بالرقم 387913، طبعا وتردداتنا 899-959، وبتنا مباشرة على صفحتنا صفحة راديو عدن الغد.
0: ويا حيو مرحب أول المتصلين، السلام عليكم.
2: ألو
0: يا مرحب.
2: يا مساء الخيرات
0: والليرات.
1: شوفي هو يقول لا تقاطعوناش لانه ينسي.
0: حفظت خلاص.
2: يا سلام عليك، تحيه ليلك دينا، تحيه ليلك مواهب، تحيه ليلك مخرجنا عاصم حكيم، يبعث لكم الصحه والمصاري.
0: امين يا رب.
2: ايه وتحيه للمشاركين كمان حبايبنا، ما بدنا ننسى حدا.
0: لازم يسعد كل اوقاتك يا رب العالمين.
1: وتحيه لإلك.
2: ايه تحيه ليلك. حضرتك من عنا؟
1: لا مش من عندكم.
2: ايه من وين حضرتك؟ بتعدي من ايه؟
1: سمعت موضوع انا استاذي.
2: انا سمعتك الصباح المقلب اللي سويتيه للجماعه ما انتاك.
1: وانت الان ترد المقلب بدالهم؟
2: كلهم حتى المخرج معك. شوف يا جماعه، بالنسبه للموضوع التغيير لابد منه كيف ما امكن. لابد.
0: نعم.
2: يعني واحد يتملكه ويمسك خلاص يعني مغناطيس وما يقوم وما يتحرك ولا بيروح هنا ولا هنا. لازم نجي هذا ما اشتغلش نجرب الثاني.
1: أكيد.
2: نجرب اللي بعده.
1: لازم.
2: نجرب اللي بعده ونحن مستعدين نصبر ونتحمل. إلى أن يخرج لنا واحد يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يفهم ويعمل حاجة. فلازم التغيير بس بشرط ما يجيبوناش واحد مسؤول كان هناك وما قدرش يصلح حاجة ويجيبونا ياكل مكان ثاني. من كبت الطيار هذا من الشيوخ.
0: صحيح.
2: ها الشيء الثاني لازم يكون في مراقبة لهذا الشخص. ما كبته أول حاجة إذا سوى يعني اشتغل شغل صح كافئه.
0: أيوة.
2: وإذا ما قدرش يصلح حاجة خلاص حيله الفاسد، حيله المحاسبة وحاسبه وجيب شخص ثاني.
0: أيوة أيوة.
2: الشيء الثاني الخبرة، الخبرة. نحن ما نسيش واحد متعلم ومثقف وكذا، نسي واحد عنده خبرة خبرة ويشتغل عمل ميداني ويجلسي داخل المكتب.
1: قال لنا المستشار إنه لازم يكونوا 70% بالميدان و 30% بالمكتب.
2: تمام. نعم. تمام حلو حلو. يعني ال- ال- ال- الشغل هذا يحتاج عمل ميداني، شغل ميداني، متابعة للمجاري، متابعة للقمامات، متابعة للكهرباء، متابعة للنظافة، متابعة للأسوار، متابعة لأشياء كثيرة.
1: صح كده.
2: عمل ميداني. والدنيا حماء وهذه مشكلة. كيف أيه؟ بيخرجوا؟
1: هذا واجبه حتى لو حماء.
2: أما أنا شفتي كيف؟
0: الله بده هيك خلاص.
1: ما نحن كلنا بنخرج بالحماء، ليش إحنا ما اعترضناش؟
2: والله نحن بالنسبة لنا نحن بنخرج، لكن هل تعتقدين إنه ذا البني آدم يخرج؟ نحن بنخرج.
1: إن شاء الله.
0: بالآخر شوف أستاذ الغالي، يعني إحنا نقول لك بأنه كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا هو ما قامش بواجبه تجاه المواطنين وتجاه هذه الخدمة التي تولاها، بالآخر هم يعني يعتبر هذه ذمة وضمير. إلا إذا كانت انعدمت الذمة ومات الضمير، هذا كلام ثاني.
2: لا لا نحن مساء الخير
0: بإذن الله.
1: إن شاء الله.
2: بس تذكري إنه أي مسؤول ما يسوي خير والله ما يشم ريحة الجنة.
0: نعم. والنعم بالله.
2: على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام.
0: والنعم بالله. صحيح.
2: وحياكم وكمل زمان.
0: الله يسعد أوقاتك.
2: نعمل الجميع وإياكم.
0: شكرا لك يا عزيزي. وكالعادة يا مواهب ربما تلاقي ناس اللي بتتفق مع هذه القرارات والبعض اللي ممكن يتعارض معها على حسب المصالح الشخصية.
1: أكيد.
0: وعلى سيرة المصالح الشخصية مواهب ناخذ الاتصال.
1: نقول ألو يا مساء الأنوار.
3: النور كيف حالكم؟
1: الحمد لله تمام.
3: تمام.
1: نحن تمام. من معايا؟
0: خالة نورية؟
3: لا أم أحمد.
0: أم أحمد ارفعي صوتك شوية. الصوت اليوم ضعيف شوية يا أم أحمد.
1: شكلك تعبانة؟
3: لا لا الصوت بس هو زي الصدفي.
1: ها. إيه. طيب أنت تسمعينه من وين؟ من الجوال ولا من؟
3: لا سمعت بالتليفون الأرضي.
1: أوكي.
3: إيه.
1: أيوة. طيب تكلمي تفضلي، سمعتي موضوعنا قرارات المحافظ؟
3: أيوة قرارات المحافظ بس هذه تدوير. يعني فلان رحلة هنا وفلان رحلة هنا يعني في بعض منهم مسكوا مديريات فشلوا فيها.
1: أيوة.
3: يعني خاصة المنصورة، لما منصورة كبيرة المفروض يجيبوا لها واحد يعني وبعدين يعني تدوير هذا من فلان لهنا من هنا لهنا ما ينفع.
1: أيوة.
3: أيوة. وبعدين أقول أني كمان يعني أبناء عدن ما فيش يعني أبناء عدن أيوة. يعني ما فيش يعني كل الأقارب والأهل لا هذا خطأ، يعني فين كوادر عدن؟ يعني المفروض يعني يكونوا فيه كوادر عدن، يعني تكون مديرية خاصة زي ما المحافظة كلهم من أبنائها. ليش إلا عدن في الدار يعني ما فيش؟ يعني هكذا اللهم إنه اثنين هم اللي أبناء عدن، يعني
0: أيوة
3: الجاوي والجرادي بس، والبقية كلهم من محافظات. يعني ما بيعطي لك زي ما ابنك يعني بيعطي لك،
0: صحيح
3: ولا لا؟ يعني شوفي بقول لك حاجة، يعني دحين هذه يعني هنا عندنا كمان برضو يعني في بالشارع الرئيسي إذا قطعتي يعني في كشك أمل النوح تصرفية، يعني بالشارع بالشتي الإشارة بالبرحة هذه اللي ده حطوه فيه. طيب هل واحد نزل؟ هل مسؤول نزل؟ هل شاف؟ هل فعل؟ كتبنا بالفيس ما فيش ولا حد اتسأل. يعني أنت شوفي لو ممكن تقزعي تشوفي المنظر، يعني هذا كفاية عدن، يعني حرام، يعني قالوا عشوائيات، فمش معقول إنه حتى الشارع الرئيسي الخط هذا يعني قدم مطاعم ومدري إيش ومدري إيش، يعني في هذا فلازم يعني نحن التدوير هذا شوفي ما ينفعش. أنا مش مع القرارات هذه،
0: أيوة
3: إنه تدوير فلان لهنا فلان لهنا فلان لهنا،
0: تمام
3: أيوة فهمتي. يعني لازم يجيبوا كوادر يعني تشتغل، وبعدين في مراقبة عليهم يعني من الجهات المعنية اللي عينهم يكون عليهم مراقبة، ويشوف انتاجهم يعني شهر كامل انا اشوف ايش عملوا هذا.
0: ايوه
3: صح ولا لا؟
0: صحيح.
3: اول شهر اشوف عملوا، مش اقول اراعي له سنة، لا السنة دي كثيرة.
0: خالة ام احمد انت اتكلمتي انه هذا تدوير، والان تقولي انا بعطي له مثلا مهلة؟
3: لا ها. شوفي الحين انا اقول مش يعني هذا النصعب التدوير لا اجيب جدد، يعني استهم لي يجيب جدود واعطيه له شهر
0: أيوة.
3: اشوف كيف عمله هذا الجديد. مش انا
0: طيب ليش ما نعطيش الفرصه كمان للي الان موجودين احتمال يحدثوا تغيير؟
3: لا يا بنتي خلاص، يعني شوفي انت بتشوفي المنصوره هل يعني كل التسعين هو الوحيده اللي هي مصلحه،
0: ايوه
3: طيب الثانيين ما فيش. شفتي كيف انت يمكن بنت المنصوره او تشتغلي برضو
0: بالمنصوره ايوه ونجي
3: استهمي ايوه. هل شفتي في المناطق عن شارع الشوارع الثانية المنصورة داخل، يعني شفتي حتى برضو حتى مطاعم هذا شواطئ عدن شفتي كيف الطريق
0: مكسر. ايوه الطريق كله مكسر ايوه
3: مكسر. هل يعني الوحيد الحاجة الوحيدة هي التسعين بس، الواجهة اللي بالتسعين بس
0: ايوه
3: شفتي كيف يعني هنا نحن اعطينا له بعدين البريق كمان يعني لا ما ينفعش اجيب واحد ثاني واشوف يعني عمله كل شهر اشوف يعني ايش استمع فيهم واسالهم ايش عملتكم ايش انجازاتكم ايش دب بال يعني بالعطوله يعني التقارير
0: ايوه
3: وهكذا وشكرا.
0: يسعد اوقاتك. طبعا ام احمد كانت بتقصد انه هي كان مش يعني مش الناس اللي كانوا متواجدين في مدراء العموم بانهم اخذوهم وحطوهم في اماكن ثانيه. هي بتقول لك انه علي بن علي هذا انشال من المكان الفلاني وراح للمكان الثاني، فهي كان بنفسها بانه تروح لناس جدد وربما يكون اكثر خصوصيه من ابناء العدن من ابناء المنطقه.
4: في بعض الاحيان دينا في مسؤول يكون ماسك مكان
0: نعم
4: ما يعملش تغيير او وحدات اي تغيير قدري مثلا لما يتحول لمكان اخر احتمال انه يبدع. نحن نعتبر ضل فرصه ونقول ان هذه القرارات هي خطوه في طريق التغيير تمام، ولكن في الحقيقه ان اليات لازم توضع وجهود لازم تبذل على ارض الواقع لكي تتنفس مدينتنا الصعداء. طبعا ناخذ الاتصال دينا.
0: الو
5: الو مساء الخير.
0: يا مساء النور والسعاده.
5: مساء دينا ومساء خير مواهب ومساء الخير للجميع وكل متواصلينكم طاقم العمل ولكم كل التحية.
0: يسعد كل أوقاتك أستاذة منى بالصحة والعافية يا رب العالمين.
4: مساء الورد لعيونك أستاذة.
5: مساء الخير والسعادة عليك مواهب.
4: أمين يا رب العالمين وعليك.
0: طبعا أستاذة يعني مثل ما سمعتي بأنه بالتغييرات الجديدة اللي هي حاصلة أصلا في البلد خلينا نقول، لأنه ببساطة في البعض اللي ممكن يتفق مع هذه القرارات الجديدة وفي البعض اللي يعارض، مثل ما كانت أم محمد بتقول إيه هي ما تشتيش عملية التدوير اللي بتنشال من مكان إلى مكان آخر. فأنت هل موافقة على هذا الموضوع أو تشوفي أنه لابد كان من إحداث تغيير وفرق؟
5: أكيد أنا مع محمد ومع التغيير الجذري، لأنه أي إنسان أجلس أكثر من 5 سنين 4 سنين في مكان وما قدرش يعطي الخدمات اللي هي يستحقها هذا المرفق، من مديرية، من مرفق نظافة، أو أي كان مكتب صحة، مكتب أي كان، لابد أنه نعطي الفرصة لغيره ونعطي الأولوية لكفاءات أفضل، لأنه خلال 2 3 سنين نحن بنشوف الوضع ما فيش أي تغيير، ونشوف كمان مرحلة مرحلة تتغير أشياء وتظهر أشياء في المجتمع، فلابد التغيير للأكفى وللأقدر، ونشوف كمان مستوى التغيير هذا بعدين السنتين هذه أو 3 وهكذا رقابة صارمة، حتى يعني يعطوا للمواطن فرصة زي ما قلت مواهب نتنفس ونحس إنه في تغيير، إنه في يا جماعة يعني مش معقول، مش معقول هذا الإيرادات وهذا المستوى من من من من, من, من العلم والثقافة اللي وصلنا لها، ما نقدرش نعطي في في في مديرية، يعني المفروض المحافظ نفسه والتحية إنه يشوف أي مدير مديرية يبدأ يكافئ أو ويعطيه حوافز ونعطيه يعني كل شيء عشان هو المحافظ قصدي المدير الثاني يعمل أكثر منه، وهكذا وهكذا، لابد إنه كل واحد يتنافس عشان يعطي أكثر من خدمات صحة، من خدمات، هي المسألة مش كهرباء ومي، أشياء كثيرة.
0: أيوة أيوة نعم.
5: تلتمس يعني صندوق النظافة مثلاً، مكتب النظافة، مكتب الصحة، مكتب المديرية، إلى جانب إنه مكتب حتى التربية، مكتب التربية يعني لو لاحظتي مثلاً الآن إحنا عندنا مشكلة مثلاً في نقص معلمين، إذا مدير المديرية بس خصص مخصص حتى 50,000 أو 20,000 من إيداداتهم لهذا الصندوق، ممكن يدعم فيها المعلمين وأي مدارس ناقصة فيها كتب أو أشياء أو إيرادات أو أي شيء،
0: صحيح
5: توصل لهذه المدرسة. كمان محاليل طبية نحتاجها إلى

0: أدوات مستوصفات، بحيث أن احنا نتمنى من المستوصفات المديريات أن تحل مشكلتها وتتأهل، لأن احنا بحاجة إلى مستوصفات يقوموا بتأهيلها. فالمدير المديرية لو عمل على الشيئين مثلا من المدرسة حاجات، يا جماعة حاجات تظهر، حاجات تبان
1: ملموسة.
0: المأمورين الأولين ولهم التحية، ما نقولش كلهم، لكن أمانة مش من أشياء ملموس. وما نحبش انه على قولة ام احمد تدوير نفسه علي بن علي كان احنا نلعب شطرنج، ما ينفع زي الكلام. او زي ما قال احمد اللبناني، يا بقره صفي لبن، او مش عارفه ايش الحاله اللي احنا فيها مع الاسف يعني. لكن اتمنى انه تكون في قرارات دائما تتناسب مع المرحله اللي احنا فيها، وتكون يعني تفيد المجتمع وتفيدنا كمواطنين.
2: شكرا لك استاذه منى. طبعا شكراً. نحن كمان ندعو الى تضافر الجهود للجميع، من اعلى هرم السلطه المحليه الى المواطن في الشارع. اذا تكاتفوا والله العظيم بتصير حلول جدا كثيره. ناخذ اتصال ونقول الو. يا مساء الانوار عليكم.
3: كيف حالك يا استاذه؟
2: الحمد لله. كيف حالك انت؟
3: الحمد لله.
2: من معنا؟
3: اكرم اسحاق المعلى الرئيسي.
2: يا حي ومرحبا. تفضل، سمعت موضوعنا؟
3: اه نعم ايوه. اقول لك عدم فخوره بالتعيين اللي حصل،
2: تمام،
3: اللي في عدن، وان شاء الله الى الامام، وتكون شعارنا اللي قالوا بالسلقه بغليل، تكون عدن اولا، وان شاء الله عدن تنتعش
2: ان شاء الله باذن الله.
3: ان شاء الله محتاجه عدن هذا الكلام
2: اكيد
3: ان شاء الله. يا استاذ عفوا،
2: بتضافر الجهود اكيد بترتفع عدن ان شاء الله، وبتتنفس السعداء.
1: وفعلا يعني البعض اللي قد يكون مبسوط، يعني اولا قبل ما اخذ كنت الاتصال شفت انه يعني جينا على كلمه المصالح الشخصيه وبما تتعارض مع الموضوع مواهب. في البعض شوفي اللي ربما مش مقتنع بالقرارات لانه كانت في معه مصالح شخصيه نقدر احنا نسميها، او صله قرابه، او امور مع المدراء السابقين، مع هذه الاشياء، فبتلاقيه انه يقول لك لا انا زعلت، وبتلاقي بيبدا بينشر بالفيس والواتس وعلى اي مواقع من مواقع التواصل الاجتماعي، لانه ايش وهو زعلان لأنه اختلفت المصلحة الآن.
2: أكيد.
1: فإحنا مش عايشين عشان المصالح الشخصية، إحنا إذا كانوا في هذه الأماكن هم متواجدين علشان عدن مش علشان مصالحهم.
2: أكيد. ولازم الأيام القادمة تحمل لنا بشائر من الخير وللمجتمع بشكل عام.
1: نعم.
2: طالما أنتم اللي بتقوموا بإحداث هذا التغيير مع مدراء المديريات، والله صدقيني أي مسؤول ما بيقدر يصلح حاجة بأي منطقة طالما الناس اللي ساكنين بهذه المنطقة ما ساعدوش.
1: يمكن ويمكن نقدر نقول بأن البعض اللي متهرب من أعماله بشكل عام. طيب مواهب، في معنا تعليق جانا من أذكار بتقول مساء الخير عليكم أستاذة دينا ومواهب والمخرج المتميز الرائع عاصم حكيم وناصر فائز وكل المستمعين الأعزاء، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق.
2: أمين يا رب العالمين. عاصم معنا اتصال.
1: احنا طبعا فتحنا اليوم مجال الاتصالات بشكل اوسع، وكنا نتمنى ان يكون معنا اكثر من موضوع، ولكن مثل ما انتم بتعرفوا الموضوع مرتبط بشكل كبير على مسألة الضيوف وتواجد الضيوف. ففي بعض الاحيان احنا بنعرف انه المدراء والمستشارين والاداريين وجميع الاشخاص اللي احنا بنطلعهم معانا ضيوف، والله بنعذرهم وبنقدرهم لانه في معهم التزامات اخرى.
2: أيوه.
1: الحياة مش كلها ماشية على العمل العمل.
2: أكيد.
1: العمل لا، في معهم بيت يعني، معهم اسرة، معهم التزامات، فلذلك احنا نعذرهم ونتمنى منكم انه كمان تلتمسوا لنا العذر، لانه كنا نتمنى نطلع معكم باثنين مواضيع ولكن لم يكن لدينا اي شيء يساعد في هذا الامر. واعتقد مواهب انه احنا وصلنا لختام حلقتنا لليوم.
2: طبعا احنا حاولنا جاهدين كما قلت دينا ان شاء الله، لكن في الحلقات القادمة بيكون معنا اكيد اكثر من محور واكثر من ضيف ان شاء الله، يكون في ترحيب من قبلهم بانهم يكونوا معنا متواجدين. مستمعينا الكرام، متابعينا الاحباء، وصلنا لختام برنامجنا كما قالت زميلتي، نلقاكم يوم غدا في نفس الموعد، فانتظرونا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت

0: l'Algérie.
1: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. طالبت الأوساط الثقافية في عدن بالكشف عن إيرادات ومصروفات صندوق تنمية التراث، داعية إلى مراجعة أعمال وتوجيه الموارد لدعم الأنشطة الثقافية. وناقشت اللجنة الحكومية استكمال تحديث الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تمهيدا لرفعها إلى رئاسة الوزراء. وفي المهرة بحث المكتب التنفيذي أداء المكاتب الإيرادية والخدمية، مؤكدا أهمية تحسين الأداء ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات. عربيا وعالميا، هددت جماعة أنصار الله بإغلاق مضيق باب المندب أمام السفن السعودية إذا لم ترفع القيود على الملاحة. وأكد الكرملين أن التعاون العسكري بين روسيا والصين يهدف إلى تعزيز الاستقرار بالتزامن مع مناورات بحرية مشتركة بين البلدين. اقتصادياً، أعلنت الشركة السورية للبترول تسيير نحو 400 صهريج لتزويد محطات الوقود بالبنزين والمازوت لضمان استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات السوق. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار الذرة مع تزايد المخاوف من تأثير موجات الحر في أوروبا على إنتاج المحاصيل وسط توقعات باستمرار الضغوط على الإمدادات الغذائية. رياضياً، اقترب الفرنسي أوليسي من معادلة الرقم التاريخي لبيليه في عدد التمريرات الحاسمة خلال كأس العالم 2026. كما ألغى منتخب مصر تدريبه الأخير قبل مواجهة الأرجنتين في دور 16 بسبب سوء الأحوال الجوية، مكتفياً بتدريبات داخلية استعداداً للمباراة. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. تقبلوا تحياتي، هذا أنا دينا المدني، دمتم في أمان الله. Thank you.

0: كن ليك معنا واستمع إلى تردد 899-959 عدن الغد، صوت كل الناس.
1: وجه القمر.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-31-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-331-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة.

0: والترفيه. فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سماء مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سماء مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-31-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية.

للتمويل الأصغر. رفيق رحلتك دائما بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: أعزائنا مستمعي راديو عادني الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم. تصبحون على خير.